بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

واحدة وحمى.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونا فهس، هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: الناجح يرفع ايده.
7: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
8: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 9238228288 أو 0598348007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
7: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
10: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
7: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
8: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
11: حياة هذا الصباح،
8: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 30 من شهر يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق للسادس عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية أسبوع سعيدة موفقة، نتمناها لكم جميعا. ونحن نودع هذا الشهر الطويل، شهر سبعة، أحداث كثيرة جدا جدا مؤلمة للأسف في معظمها، رغم فرحتنا بالثانوية العامة لكن ما تزال الأمور صعبة جدا على صعيد الاحتلال والاستيطان والاعتقالات وغزة والأسرى والمسرى، وإضافة للأزمة الرئيسية اللي مستمرة من حوالي أسبوعين، اللي الوزير وزير المالية بقول لك من يومين بس، أزمة المحروقات. ووزير المالية مبارح بشر الموظفين، حكى لهم لن نتمكن من دفع سوى 50% من الرواتب حتى نهاية العام. والجيش الإسرائيلي في نابلس وفي مخيم العين وفي مناطق مختلفة. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخيرات لكم.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله.
0: الله يسعد صباحك. آخر التفاصيل.
1: بالفعل أصبح اقتحام الجيش أمر معتاد في نابلس صباحا ظهرا ومساء وليلا، وبهذه الأثناء الاحتلال يقتحم عدة مناطق في المدينة. بعد اقتحام جرى فجر هذا اليوم، الاقتحام في هذه اللحظات حسب المصادر المتطابقة هو وجود قوات احتلال في منطقة جبل الطور، منطقة فطاير، بعد اقتحامها بعدة آليات تقريبا في الساعة 6:10، وسبق ذلك أيضا اقتحام آخر إلى المدينة في ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 3:30، كان إلى المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد. هناك دهم منزل، في معلومات أولية عن المعتقل لكن لم يتم التأكد من هويته أو اسمه. إضافة إلى اقتحام منطقة الجبل الشمالي طلوع زبلح، تواجد آليات الاحتلال، ثم هي دخلت القوة في منطقة زبلح من جهة سما نابلس انطلاقا من حاجز 17، في قوة أخرى دخلت أيضا المدينة من جهة حاجز دير شرف، وفي قوة أيضا من شارع القدس، وتواجد في شارع فيصل عدة مرات، محيط مخيم العين، طلوع الفاطمية، محيط البلد القديمة، ثم بعض القوات انسحبت غربا باتجاه دير شرف. ولكن كما ذكرنا في الساعة 6:10 قوة أخرى اقتحمت منطقة الطور وتواجدت في منطقة فطاير وما تزال هناك حسب المصادر المحلية. وأيضا هناك أيضا معلومات عن تواجد الاحتلال في محيط مخيم العين على مداخل مدينة نابلس الغربي. هذا في نابلس. خارج نابلس اقتحام لبلدة قباطية وما زال الاحتلال يتواجد فيها، وتم اعتقال أحمد الكندي من سكان البلدة، إضافة لاقتحام طوباس، وفي أيضا معتقل من طوباس، اقتحام مدينة أريحة، اقتحام قلنديا واعتقال إياد سجدية، اقتحام بيت أمر، وهناك حملة اعتقالات في بيت أمر، وأيضا في حملة اعتقالات في السمو في منطقة الخليل. حتى اللحظة هناك سبع منازل تم اقتحامها في السمو. أيضا اقتحام قلقيلية من المدخل الشرقي، وفي أيضا توارد مستوطنين أيضا في قلقيلية منذ ساعات الصباح هذا اليوم، وبكون بعمليات مسح في أحد الأراضي في منطقة قلقيلية.
0: نعم، إذا أبو عمر الاعتقالات لا تتوقف.
1: هي اعتقالات ودهم الاعتقالات، ولكن في بعض الاقتحامات هي نسميها اقتحامات استعراضية، فقط دخول القوات كما جرى بالأمس في ساعة تقريبا الساعة 7:30 عندما اقتحمت دورتين مدرعات عجلات مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، وصلت إلى دوار الكندي، ثم خرجت باتجاه شارع عصيرة، ومن ثم باتجاه بلدة عصيرة الشمالية. هذا لم يكن هناك دهم لأي مكان،
0: إنما استعراض،
1: دخول استعراض
0: بتخويف الناس،
1: رغم أن الوقت اللي دخلوا فيه كان وقت ذروة توارد مركبات أمام محطات الوقود خاصة في شارع حيفا بالقرب من مخيم العين وأيضا محطة الهدى، ولكن استمر دخولها وصولها للكندي بالذات الدوار، يعني على بعد أمطار قليلة من دوار وسط مدينة نابلس اللي كان مكتظ بالمركبات أمام محطة الشكعة والمصري، ثم توجهت باتجاه عصيرة. فهذا كما ذكرنا يعني نسميه احنا يعني اقتحام استعراضي.
0: نعم، إذا الجيش الإسرائيلي في هاي الأثناء كانوا في امتداد شارع المعاجين ونزلوا على المخيم، وحسب معلوماتنا انسحبوا. لحظة نتأكد يعني من موضوع المعتقلين، انسحبوا من المخيم. نعم، يسعد صباحك أخونا عاصم، أخونا أبو علي المسامي، دخلوا على أحد المنازل، اقتحام منزل أبو محمد الأسدي، لكن ما في اعتقالات حتى اللحظة. إذن الجيش الإسرائيلي انسحب بعد مداهمة عدد من المناطق في نابلس في ساعات الصباح الباكر، وما في تسجيل لأي اعتقالات. امبارح يا إخواننا كان في مشاهد مؤلمة لأسرى مفرج عنهم، فمنقول أول شيء لكل الأسرى الحمد لله على سلامتهم. والأسير محمد سالم الشافعي أبو سالم، وهو صاحب دينامومتر سالم، قضى 9 شهور في الاعتقال الإداري في سجن النقب، وشفناه هو لما حضن يبدو أقاربه وأبنائه كان يبكي، لأنه حقيقة الإنسان يعني ما بيصدق أنه تجاوز البوابة هاي اللي بتلف، والله بتكون أنت قريب عليها رايح عليها وخايف أنهم يسكروها. تخيل لوين الشعور اللي ممكن أنه يوصلك، فمجرد أنك تدخل في هاي الدولاب اللي بلف وبتطلع فورا بتفقد قدرتك على مشاعرك وبتبكي. فشفناه امبارح بكى، وهي مشاعر أنا عشتها فبالتالي قدرتها، فحمد لله على سلامته وحمد لله على سلامة كل أسرة. وفي فيديو دكتور كسر الدنيا، أسير حامل أسير.
1: نعم،
0: كيف ردت فعل الناس عليه؟
1: هو الناس تنقلوا بشكل كبير جدا، وكان مؤلم جدا، وأعطى إشارة أنه ما زال التعذيب والتجويع في سجون الاحتلال مستمر ومتواصل، حتى أنه كثير من الأسرة قالوا أنه بعد انتهاء الصفقة في آخر جندي في غزة تحول الضرب لأسلوب جديد مكثف.
0: صحيح.
1: الناس كانوا متوقعين أنه خلاص انتهت الموضوع والآن ترجع الأمور على طبيعتها، لكن فيها تصاعد كبير جدا. قالوا أنه الأكل في تناقص مش بالزيادة، قالوا الضرب الآن في أي لحظة في ضرب، وضرب بهدف القتل، وأيضا عمليات الترويع، فبالتالي الأسرى بعيشوا اليوم عن سنة وعن سنتين.
0: يا بي الله يكون فونهم. ومن من من جديد إحنا متابعين كم الوضع حقيقة يعني مؤلم. والجيش الإسرائيلي برجع بقول اللي هي المعاطة اللي بيسموها، صحيح، فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في ظل هاي الظروف الصعبة. إذن نتابع وإياكم هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، ونتابع وإياكم. يا ريت الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر لأي تفاصيل تتعلق بالحالة الجوية والحالة الميدانية. في اجتماعياتنا انتقل لرحمة الله تعالى المرحوم وضاح عارف علاوي أبو عميد، والعزاء في ديوان القيسارية، وللنساء في منزل الفقيد في خلة العمود قرب مؤسسة ظافر، وتعزينا لعميد وإخوانه بوفاة والدهم وضاح علوي. أيضا المرحومة عبير جاموس أم وائل الخويرة، والعزاء في ديوان خلة العمود، والنساء في منزلها أيضا في خلة العمود، ويستقبل آل استيتية المعزين بوفاة الحاجة هيام راضي قاسم استيتية أم نضال التي وفتها المنية في الإربد في عمان في الأردن، والعزاء في ديوان استيتية بكرة الجمعة بعد صلاة العصر، وفي ديوان العائلة أيضا يوم السبت بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة درجات الحرارة في العلالي، شو بنار حتى هون في الاستديو يا أخواننا، رغم تشغيل المكيف من أكثر من نص ساعة، لكن الجو جدا جدا يعني ساخن. صباح الخير أبو علي، يومك سعيد.
2: يا صباح الخيرات،
0: طمني عليك.
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسبحك أنوار النبي. تفضل، كلنا أذان صاغية.
2: نعم، الأجواء الأكثر حرارة حقيقة هي الآن العنوان العريض لهذه الأيام القادمة اعتبارا من اليوم. اليوم خلص، اليوم نوصل حاجز 35 درجة مئوية في الظلها. في الظل إيش يعني في الظل؟ يعني تحت أشعة الشمس الحرارة بتكون أعلى من ذلك بدرجتين أو 3 درجات مئوية. يعني على السيارة اللي معها سولار أو معها بنزين بتوصل
0: اللي معها. أيوة اللي معها حط أداة شرط.
2: اللي معها بنقول له يعني بتوصل معها 37-38 بعد ظهر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. وعندنا كمان الآن الخميس وجمعة وسبت وأحد، 4 أيام متتالية من هاي الحرارة، حتى في ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بمشيئة الله تعالى، يعني من الصعب أن تنزل عن حالز 22 درجة مئوية مع ساعات الفجر الأولى. كما ذكرت هذه الأجواء لأربعة أيام وربما حتى يوم اثنين كما تكمل معنا، يعني 5 أيام متتالية قبل أن تعود الحرارة إن شاء الله بانخفاض من جديد اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم. يعني عندنا 5 أيام شوب مظبوط كتروش شرب مية، الواحد يخفف ما استطاع من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن رغم ذلك أبو العز رغم ذلك إحنا نتحدث عمان عن موجة حارة متوسطة إلى عالية القوة، يعني ما نتحدث عن موجة قوية جدا والحمد لله رب العالمين. وهذا الآن إشي كثير منيح، لأنه إحنا هنا يومين ندخل بشهر 8 وخلص أسبوعين زمان، وحط أصلا بلشت نستشعر إنه الليل بلش يطول مضبوط والنهار بلش يقصر مضبوط، وبعد أسبوعين من الآن لا بصير الاستشعار واضح تماما، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: السؤال إنه خلال هذه الأيام أبو علي في ساعات الليل كيف بده يكون الوضع؟
2: الحرارة مرتفعة بس برضو مش كثير، يعني 24 25 حتى منتصف الليل، ممكن بعد منتصف الليل تنزل حرارة لحوالي 22 أو 23 درجة مئوية. أنا دائما بقارن، وهو دائما الحياة مقارنات، يعني بقارنها بالحالة القوية جدا اللي أثرت علينا زي هاي الأيام، زي أيام التوجيهي وبعد التوجيهي بقليل السنة الماضية، يعني نهاية شهر 7 ونهاية شهر 8 وصلنا للأربعين، إحنا الحمد لله رب العالمين. اليوم بالسنة حنضلنا إن شاء الله رب العالمين عند منتصف 30.

0: احنا ان شاء الله الاحد بتكون عندك الصوره اكتملت بصوره كامله باذن الله. اظلك كتب لنا عمر ونقول لك مداخله موسعه معنا بهذا الموضوع. يومك سعيد ابو علي وشكرا لك. تحياتي. اهلا استاذ ايمن. اهلا. يسعد صباحكم مره ثانيه دكتور امين على البث المباشر. بيسالوك عن اسماء المعتقلين ان توفر.
1: حتى اللحظة لا تتوفر أسماء عن أي معتقل في محافظة نابلس، مع أنه كان في معلومات أولية عن المعتقل بين المخيمين عسكر القديم وجديد، وفي معتقل أيضا كان من مدينة نابلس خاصة في منطقة الجبل الشمالي، لكن
0: بالجبل الشمالي ما فيه ولا فيه؟
1: هو قالوا أنه اقتحموا بيت آلة أبو ظريفة في الجبل الشمالي، لكن ما في عندنا معلومات أنه في معتقلين، لكن ذكر أنه في على الأقل معتقلين بنابلس، معتقل من المدينة ومعتقل من منطقة عسكر، لكن هذا الكلام مش مؤكد، وبالتالي لم تتوفر لدينا أي من الأسماء يعني. ان شاء الله ما بيكون
0: ان شاء الله ان شاء الله ما بيكون باذن الله رب العالمين ما بيكون نهائيا. خلينا يا اخواننا بس نسمع هاي الشهاده المؤلمه جدا جدا لقريه جالود. جالود الله يا ربي يمنحهم الجلد والصبر على ظروفهم الصعبه جدا يا اخواننا. تهجير البيوت بيجوا على دار دار، بدك تترك دارك، هاي راح تسمعوا شهاده مؤلمه. تخيل بيجوا بيقولوا لك معك 24 ساعة، معك 48 ساعة، دار مأهولة، ناس عاديين عايشين ولا شيء، مستوطنين والجيش، يا منحرقك أنت واللي فيها. نسمع لهاي الشهادة المؤلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن عماد أحمد عبد الهادي من جالود. بالأمس مساء الساعة 7 المغرب إجت قوة كبيرة من الجيش الاحتلال، بيقول لي أنت صاحب المنزل، بقول له نعم، قال لي هذا أمر عسكري بدك تخلي البيت، وإحنا بدنا نقعد فيه يومين ثلاث، ما بعرف ما راح ندمر البيت، بس إحنا بدنا، هذا أمر عسكري. قلت له أنا داري ثلاث طوابق، كل طابق فيه أسرة فيه عيلة، وين نروح فيهم؟ بتقول لي ربع ساعة، ما ربع ساعة، شو بدي أخذ أنا في الربع ساعة؟ قل له خذ ملابسك أكل إشي خفيف بس يومين أو ثلاث، وهذا أمر عسكري بدك تخلي البيت، معك ربع، شو ربع ساعة؟ ما بخلي، ما بطلع، وين أطلع؟ وين أروح؟ كنت ثلاث عائلات، وين أزمهن؟ وين أروح فيهم؟ قال بدي أفتش البيت، طلع فتش، طلع على الغرف، طلع على البلكونات، طلع على كل البيت، في الأخير جادلوا مع بعض، تناقشوا مع بعض، سكروا علينا في الطابق الوسط ثلاث أسر، أنا وزوجتي وبنتي ودار ابني عمر ودار ابني أحمد، سكروا علينا في الطابق الوسط في داري، سكروا علينا وأخذوا المفاتيح، هم احتلوا باقي البيت. يعني أحسن وضع من هيك؟ الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منذ أشهر وإحنا في جالود يعني بنواجه شيء شبه مستحيل. عائلة الطباسي، هذا الرجل محمود الطباسي، صبر صبر عجيب، يعني صمد في بيته صمود صمود عجيب، صمود رجال حقيقيين، أشهر وهو تحت العذاب، وفي النهاية قطعوا عنه المي والكهرباء ولا ماء ولا غذاء ولا دواء، وظل صابر. في النهاية أجبروه على إخلاء بيته، يجوا على بيت على محمد يعقوب مطير، استحلوه 4 أيام، سكن فيه 4 أيام، خرجوا من بيته يجوا لعندي على بيتي، دور دوري، الله أعلم القادم شو يعني. باختصار شديد يعني أنت، أنا ساكن في طابق، سكروا علي أنا وثلاث عائلات في طابق واحد، هم يحتلوا باك البيت. شوفوا يعني ما أجمل هال الحياة يعني، باختصار حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم الوكيل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بكرة مستمعينا الكرام تحل عينينا الذكرى الثانية لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهي الذكرى 25 لاغتيال القادة جمال منصور وجمال سليم ورفاقهم، وكانها مبارح يا أبو عمر، وأنت تحديدا نعم. يعني هاي الذكرى يعني تؤلمك كل في كل مرة.
1: نعم، خاصة أنه دوما إحنا في الإعلام بنذكر تواريخ، دوما نقول التاريخ يعيد نفسه، قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10، قبل 20، قبل 30، قبل 80، وكأنه المشهد يعني متعارف عليه، واللحظات الأولى لأي عملية اغتيال كانت في غزة ولا في طهران ولا في قطر ولا كذا، الفلسطين دائما ملاحق من أيام الثورة وبداياتها، لما كان يتم القيادات الفلسطينية سواء كان باليونان ولا في السويد ولا في هولندا، فهذا يعني أمر مؤلم لما تتذكر أنت الحدث، تتذكر حتى بتفاصيله.

0: وقائعه، خاصة أنه كان أيامها في تكثيف إعلامي لهذه القضايا. فبالتالي يعني هذا أمر مؤلم أنه إحنا بنتذكر أحداث مر عليها سنة أو سنتين أو 10 أو 20 أو 40.
1: نعم، أنا والله شخصيا هاي الذكرى ذاكرها مثل ما أنا شايفكم، وكان يجوز يعني ربنا قدر أنه أعمل في الصحافة بسببها، وهو اغتيال زميلنا الصحفي محمد البيشاوي عليه رحمة الله أحد الشهداء. فكان ماخذني على المكتب للتدريب، تخيل متذكرة بعمر، أنا ما بنسى يعني، وسبحان الله حليت مكانه، فالله يرحمه ويتقبله، وعثمان قطناني أيضا وبقية الشهداء جميعا دون استثناء. فسبحان الله 25 عام ربع قرن مر وكأنها بالأمس. الله يرحم جميع الشهداء يا رب العالمين.
0: وهذا بكونا لعناوين القدس قبل 20 عاما.
1: تفضل.
0: نابلس كانت حاضرة قبل 20 سنة كما هي حاضرة اليوم ودوما. العنوان الرئيسي بالجريدة: شهيدان بنابلس في عملية اغتيال إسرائيلية وعملية اغتيال ثالثة في غزة أيضا. لكن شهداء نابلس اللي كانوا قبل 20 سنة هم هاني عويجان 29 عاما وعميد المصري. طبعا هاني من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وعميد المصري أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى. هذه عملية الاغتيال تمت قبل 20 عاما في مثل هذا اليوم في مدينة نابلس، رحم الله الشهداء. إذن هذا العنوان الرئيسي
1: قبل 20 عام يا أخوان.
0: العنوان الثاني: الجيش الإسرائيلي يخلي بنت جبيل في جنوب لبنان بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام. إذن لبنان ساخن في الجنوب اللبناني اليوم والأيام هذه وقبل 20 عاما. وفي عنوان يعني ملفت، لأنه نستذكر صاحب التصريح نصر الله اللي هو حسن نصر الله، يهدد بضرب وسط إسرائيل ويقول: بات واضحا أن أمريكا تريد استمرار الحرب. هذا قبل 20 سنة ولسه الحرب مستمرة ومتواصلة. أيضا عنوان له علاقة بالأسرة: أهالي الأسرة الفلسطينيين يناشدون بري شمل قضية أبنائهم في أي عملية تبادل الأسرة، وما زال الأسرة منذ 20 سنة داخل سجون الاحتلال. في عنوان له علاقة بالمال وبالرواتب: الرئاسة تخصص 19 مليون شيكل دعم لرواتب موظفي البلديات. يعني كان في أزمة للبلديات قبل 20 سنة واليوم وتم دفع الرواتب لهم من خلال الرئاسة.
1: نعم، إذن قبل 20 عام وما أشبه اليوم بالبارحة. مستمعينا الكرام، انتشر من يومين خبر إنه في أزمة المياه في نابلس وفي جنين بسبب قطع الاحتلال المياه عن بير بيتيبة. الأزمة بتشمل 10 بلدات فلسطينية في شمال وغرب نابلس، والاحتلال مسيطر على بير اسمه بير بيتيبة، رغم إنه يقع حسب معلوماتنا في مناطق ألف، لكن ميكروت الإسرائيلية هي التي تديره وتوزع المياه على هذه القرى. وحسب بيان المعلومات صدرت أنه إصلاحه أو تهيئته راح تحتاج لمدة طويلة. الدكتور محمد طالب دبوس وهو رئيس مجلس قروي بيتيبا ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير يا دكتور.
2: صباحك. صباح
1: خير. كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير
2: الحمد لله رب العالمين.
1: شرح لنا القصة سيدي.
2: بداية أتقدم شكر لذات حياة على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح حقيقة أزمة المياه اللي بتعيشها بلدة بيتيبة والقرى المجاورة، وضع المواطنين في صورة ما يجري. اليوم تدخل أزمة المياه يومها السابع، وما زالت معاناة المواطنين تتفاقم يوم بعد يوم في ظل انقطاع المياه عن آلاف المواطنين وعشرات القرى المجاورة لقرية بيتيبة، واضطرار الكثير من المواطنين إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة، وهذا الأمر أثقل على كاهلهم زاد من حجم معاناة. قبل أسبوع بتاريخ 24/7 تم إبلاغنا من قبل سلطة المياه الفلسطينية أن شركة ميكروت الإسرائيلية أفادت بخروج بئر بيتيبة عن الخدمة نتيجة عطل في المضخة الرئيسية. الأمر هذا أدى إلى انقطاع المياه الواصلة إلى عدد كبير من القرى اللي بتعتمد على هذا المصدر الحيوي. وهذا العطل كما أفادت سلطة المياه لنا إنه بحاجة إلى عدة أسابيع، ولم تحدد لنا موعد دقيق لإعادة تشغيل البئر. للعلم أستاذ سامر، هذا البئر يعد من المصادر الرئيسية اللي بتغذي قرية بيتيبة والقرى المجاورة مثل قرية قوسين، بيت وزن، تل، صرة، برقة. وهذا جعل تأثير العطل يعني تجاوز حدود بلدة بيتيبة وتسبب بأزمة مياه خانقة عند آلاف المواطنين. البئر يقع طبعا زي ما تفضلت حضرتك في أراضي خارج بيتيبا اللي هي مصنفة ألف، إلا إنه هذا البئر يخضع بالكامل لإدارة وتشغيل شركة ميكروت الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيله وصيانته، وهي اللي بتتحكم بكميات المياه والحصص المخصصة للقرى المستفيدة من هذا البئر. الصعوبة تزداد يوما بعد يوم، ولا سيما انه لا نمتلك اي مصدر مائي محلي بديل يمكن الاعتماد عليه، وهذا جعل المشكلة تتفاقم. منذ اللحظة الاولى ومنذ ابلاغنا من قبل شركة من قبل سلطات المياه، تواصلنا مع المحافظة، تواصلنا مع بلدية نابلس، تواصلنا مع السلطة عدة مرات من أجل الضغط وعلى المسؤولين من أجل تسريع عملية الصيانة.
1: دكتور محمد، البير يقع في مناطق ألف؟
2: نعم يقع في مناطق ألف.
1: طب ليه الاحتلال مسيطر عليه؟
2: هذا الحكي من تقريبا من الثمانينات، وتم اكتشاف هذا البير وتحت سلطة المكروت.
1: يعني مع انه مثلا في ابار ابعد منه وجوز في مناطق بي او سي وتابع لسلطه المياه الفلسطينيه،
2: على ما اعتقد تم اكتشاف هذا البئر سنه على ما اعتقد 81 82، ومن ايامها حتى اليوم وهو تحت سلطه ميكروت، وهي التي تزود القرى المجاوره، حتى يقال انه بوصل لفلقيله، بوصل لجنين، ويقال انه في يعني كميات كبيره في هذا البئر الارتوازي.
1: في خبر انتشر انه سلطة المياه الاسرائيلية توقف ضخ المياه عبر شركة ميكروت الى محافظتي نابلس وجنين، وان الكميات التي ستضخ ستكون قليلة جدا. هذا الخبر حسب زملائنا الصحفيين تحقق وغيرها من المنصات قالوا انه غير صحيح، وانه تبين انه مدينة نابلس لا تتلقى مياهها من الشركة، فيما يستمر تزويد مدينة المياه بالمياه من مصادر أخرى في جنين، وأن ما حدث يقتصر على التعطل الفني في بئر بيتيبة الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في كمية المياه الواصلة لبعض القرى دون صدور أي قرار بوقف أو تقليص ضخ المياه بشكل عام. وفي بيان صادر دكتور أمين عن بلدية نابلس وبصفتك أيضا ترصد السوشيال ميديا.
0: نعم، هو البلدية نزلت توضيح مقتضب على صفحتها وعملت شير لتحقق في موضوع هذا الموضوع. هو يبدو أنه في لبس، أنه من ذكر نابلس والهدف مش مدينة نابلس، هو كرة تابعة لنابلس اللي تأخذ من ميكروت. على فكرة الآن في كرة أيضا تقع شرق نابلس تأخذ المياه من ميكروت زي روجيب، وكرة أيضا شرق نابلس تأخذ المياه من ميكروت. ويبدو أنه فهمت أنا من سكان المنطقة الشرقية الكرة هاد أنه كمية الماء أصبحت ضعيفة، يعني بالتالي أحيانا صار يستخدموا مضخات من أجل أنه الماء يتصلهم للبيوت أو قطع التنكات. فيبدو أنه في تحكم شركة ميكروت في المياه اللي بتزود قرى مدينة نابلس.
1: نعم، قرى والبلدات.
2: لو سمحت لي
1: تفضل.
2: كمية المياه اللي بتوصل قرية بيتيبة، بدي أحكي على قرية بيتيبة تحديدا، كميات لا تفد الاحتياج إلها، حتى في أيام ما كان البئر
1: شغال
2: بشكل اعتيادي كميات المياه قليل جدا، يعني بوصلنا بالساعة تقريبا 30 كوب، يعني ما لا تفي. عندنا منطقة صناعية، عندنا حوالي 10,000 نسمة، يعني انقطاع المياه مستمر، فما بالك الآن انقطعت المياه بسبب خلل. حسب ما أفادت سلطة المياه الفلسطينية هو عبارة عن خلل في المضخة الرئيسية في البير، وهاي المضخة على عمق على منطقة 350 متر لا يسحبوها
1: الإسرائيليين،
2: حوالي شهر تقريبا صيانة، وهذا زاد من أزمة المياه. قالوا لنا إنه بدهم يعطونا من الخط الراجع من شافي شمرون، لكن بزودوا تقريبا 100 كوب بالساعة لجميع القرى، يعني المي بتعبير آخر حسب خبراء المي بتضيع عمالها في مواسير المياه، ما بتوصل للطابق الخامس للسادس. الناس صارت بدها تجيب مياه عن طريق الصهاريج، بكلفها مبالغ. أزمة السولار أيضا تراكمت الموضوع أكثر وأكثر، يعني الناس في كرب عظيم،
1: في كرب عظيم،
2: كرب عظيم جدا بسبب المياه، والمياه عماد الحياة. يعني احنا قبل شهر تقريبا صار عندنا نفس الأزمة، واضطرينا على حساب المجلس انه نزود البير او الحوز في بيتيبة في مياه، كان يكلفنا الكوب تقريبا 30 شيكل ونبيعه بخمسة شيكل. تخيل 30 شيكل تبيعه بخمسة شيكل، ما بدنا نثقل على كاهل المواطنين، لكن في الوقت الحالي بسبب عدم وجود التنكات وأزمة السولار، نقف يعني عاجزين تقريبا على توفير المياه. نعمل اتصالات مع بلدية نابلس، نعمل اتصالات مع سلطة المياه.
1: طيب سؤال دكتور محمد، بلدية نابلس شو جوابها؟
2: بلدية نابلس ما هي عندها ثاني أزمة مياه، بعطونا للمنطقة الصناعية تقريبا بالشهر 1000 كوب، لكن كلها بتروح للمنطقة الصناعية. في احنا خط يمر من بيتيبة، من أراضي بيتيبة، وطلبت أنا من بلدية نابلس إنه يعطونا خط طوارئ ومدفوع ونركب ساعة عشان نزود جزء من القرية اللي هو يعني الشارع الرئيسي أو منطقة حباشة، لكن للأسف واجهت رفض، وربما الرفض كان مبرر إنه يقولوا إنه أيضا في أزمة مياه في نابلس. لكن من حق بيتيبة بما إنه خط المياه اللي بيزود مدينة نابلس يمر من بيتيبة ومن أراضي بيتيبة، لو أعطيتونا يعني بلدية نابلس ساعة أو خط مياه فقط للطوارئ نستخدمه، لكن هم حجتهم إنه يوجد أزمة مياه في نابلس أيضا.
1: وسلطة المياه الفلسطينية أصدرت بيان، خليني أقرأ على الهواء مباشرة، يعني بتقول تتابع توقف سلطة المياه، تتابع توقف الضخ من بئر بيتيبة بعد تلقيها بلاغا رسميا من ميكروت يفيد بخروج البئر عن الخدمة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الكميات الواصلة إلى عدد من القرى في محافظات نابلس جنين وقلقيلية وعزته حسب ميكروت إلى توقف أو إلى خلل في المضخة الرئيسية للبئر، وأن إعادة تشغيله ستكون بعد استكمال أعمال الصيانة دون تحديد موعد زمني، لذلك فستستأنف الشركة المزودة الضخ مؤقتا عبر آبار أخرى لديها. يعني عفوا إحنا فاقدين أي سيطرة على البير، يعني سلطة البيان عادي، إحنا مش بيدنا يعني بالمختصر هيك معناه.
2: البير مع أنه في أراضي بيتيبة ممنوع دخوله من أي مواطن عربي من القرية، يعني نقول اللي بيشرف عليه هي ميكروت. سلطة المياه بتعمل عملية تنسيق بس من أجل وصول المياه للقرى. سلطة المياه مشكورة يعني بتتواصل معنا باستمرار وبتحطنا بصورة الوضع باستمرار، ولكن الأمور بالآخر بيد شركة ميكروت.
1: الناس بيسألوك وين موقع البير بالضبط؟
2: موقع البير غرب قرية بيتيبة بالقرب من في المنطقة الصناعية تقريبا عن شركة مواسي الباطون بالقرب منها.
1: نعم. القرى المتضررة اللي هي من عند صبستيا وبرقة وإسحب
2: يعني بيت وزن متضرر، قوسين متضررة، قرية جيت متضررة، شرة، تل، برقة، الناقورة، كل هاي القرى متضررة من البئر أو لطف البئر.
1: نعم. طيب إيش الحلول، كيف مدبرين حالكم؟
2: مدبرين حالنا، قلت لك من المي تيجينا من الخط الراجع بسموه، كميات قليلة جدا، وطلبنا من المواطنين انه يشتروا يعني مياه. احنا يعني بنحاول يعني اذا وجد سولر باليومين هذول ممكن انه نضخ في الحاووز مياه، مع انه رايحين نبيعها في مخسر، ومع ذلك بنضحي احنا في سبيل انه ما المواطن يعاني اكثر. وانت عارف الظروف الاقتصادية اللي بعيشها المواطن، يعني التنك تقريبا بكلف المواطن 140 شيكل الى 150 شيكل في 3 كوب تقريبا، يعني بعبي له بس 3 تنكات على السطح. يعني اقول لك التلفون ما بسكت في الانهار، مئات التلفونات تيجي من سكان البلد، يعني بدنا ميه، بدنا دفرنا ميه، يعني ما باليد حيله. يعني شغله السولر هاي ايضا عملت يعني مشكله اكبر لسه فوق، يعني انه الميه مقطوعه ومش عارفين نجيبها من الصهاريج المياه. احنا يا ريت سلطة المياه تساعدنا مثلا تحفر بير ارتوازي داخل البلد، ممكن مستقبلا يساهم في
1: حل ولو على المدى البعيد، ولو على المدى
2: البعيد يعني يساعدونا في الحصول على التراخيص اللازمة. تكلفة البير يعني انا سألت تقريبا 1.5 مليون بكلف البير، وهذا مبلغ كبير
1: على المجلس
2: جدا، علما انه يقال انه بيتيبها واقعة يعني تحتها بحر مياه.
1: بس للأسف،
2: ولكن كل الأمور هاي بإيد للأسف الجانب الآخر، بدك تراخيص، وبعض القرى حفرت أبار، وبعد ما حفر بير ودفع له 1 مليون شيكل واحد عليه.
1: ما بتاخذوا مي من بير المسعودية دكتور محمد؟
2: لا لا لا لا
1: ما بتعرفوا مي.
2: المسعودية تزود مسؤولة عنه إداريا هي بلدية نابلس، وفي بير تدير شرف أيضا مسؤول عنه بلدية نابلس. يعني المرة الثانية والثالثة يعني بناشد بلدية نابلس إنه يعطونا خط عن الشارع الرئيسي، على الأقل أزود فيه الشارع الرئيسي ومنطقة حباشة، بخف العبء عن بقية القرية، بصير كميات المياه القليلة اللي جاي أزود فيها بقية القرية، ممكن نوعا ما تخفف من الأزمة.
1: من الأزمة.
2: لكن حجتهم برضه بلدية نابلس بنفس الحكم بقول لك إنه بنعاني من أزمة ثانية.
1: نعم. الله يسعد صباحك يا رب. الله يسعد صباحك. صباحك يومك سعيد. تحياتي. أهلا بك. أهلا. موضوع المياه، يعني الناس مبارح بعد تصريحات وزير المالية الفلسطيني، رح نسمع الآن لجزء منها، حاطة إيدها على قلبها لأنه بقول إذا انقطع التعامل مع البنوك الإسرائيلية سيتوقف
0: التعامل بالشكل،
1: التعامل بالشكل وضخ المياه والكهرباء وكل الأمور. خلينا نسمع جزء من تصريحات وزير المالية. شفت الفيديو؟ نعم. خلينا نسمع.
3: المصرفية سيشل قدرة الفلسطينيين في الحصول على خدمات أساسية. أبرز تصريحاته في المؤتمر الصحفي.
4: أنا باعتقادي أنه إحنا وصلنا إلى نهاية المطاف مع الجانب الإسرائيلي ماليا واقتصاديا. عندما يتحدث جانب الإسرائيلي اليوم على خطوات قطع العلاقة البنكية بين وبينهم، أعتقد إن أقدم على ذلك يكون قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. قطع العلاقة البنكية يعني قطع كل إمكانية لتزويد المناطق الفلسطينية بالخدمات، مياه، كهرباء وبترول وغيره، وسيصعب الحياة أكثر وأكثر على المواطن الفلسطيني. هذا مسلسل حقيقة بدأ منذ بداية الاحتلال، ولكن مؤخرا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية هذا المسلسل والإجراءات الإسرائيلية تزداد صعوبة وتضيق علينا كل المنافذ. اليوم نواجه تبعات حرب الإبادة على قطاع غزة، اليوم نواجه إرهاب المستوطنين الغير مسبوق بكل المعايير، اليوم شعبنا يواجه تحديات الاستيطان، تحديات الحواجز، يمنع الحركة الاقتصادية والحركة المالية وحركة الأشخاص. عندنا مشاكل على المعابر، اليوم معبر كرامي بيفتح للساعة 2 جديد يومين للساعة 4، وهذه ليست معاملة إنسانية. اليوم المياه تصل إلى المواطن الفلسطيني مرة كل أسبوع، أحيانا في بعض المناطق مرة كل أسبوعين. الكهرباء، هنا قيود على الكهرباء، قيود على كمية الغذاء التي تصل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك قيود على الحركة الاقتصادية على البنوك الفلسطينية، وهناك أزمة جديدة أيضا سببها له علاقة أيضا بالاحتلال الإسرائيلي. هناك مشاكل وقيود تتعلق باستخدام الكاش، استخدامات الشيكل وغيرها. إذا نظرنا إلى كل هذه الأمور التي يواجهها المواطن الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، يعني هدفها واضح، هو تدمير الكينونة الفلسطينية ومنع قيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة. الأزمة المالية التي هي أيضا سببها وهي ناشئة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، الآن نكمل الشهر 15 بدون أموال المقاصة. أموال المقاصة سندخل الشهر 16 الآن بدون أموال المقاصة. نحن الآن كل شهر لدينا بعد دفعات القروض والتزامات خدمات القروض يبقى لدينا ما يقارب 100 مليون شيكل شهرية، أحيانا أكثر شوي أحيانا أقل شوي. الاحتياج الفعلي هو 1.5 مليار شهريا. إلنا 15 شهر عمليا نحاول إبقاء المؤسسات على قيد الحياة والاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني بما يقارب 100 مليون شيكل شهريا، والاحتياج الفعلي 1.5 مليار. نحن تقريبا نصرف كل شهر 850 مليون شيكل، يعني نصرف تقريبا الحد الأدنى وأقل من الحد الأدنى المطلوب للاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني. حتى ندفع 50% من الراتب نحتاج 650 مليون شيكل شهريا. فمهم المواطن الفلسطيني أن يعرف ماذا يحدث. لا نريد أن نضع رؤوسنا بالرمل. مهم جدا أن نصارح أبناء شعبنا بما يحدث، ونحن نعي تماما حجم المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني. هناك مشاكل داخلية صراحة، يعني حقيقة قد نتحدث عنها في هذا المؤتمر الصحفي، ولكن مهم أن نعي أن بداية الأزمة.
1: إذن وزير المالية امبارح دكتور عمل حرب في تصريحه، في ناس شافته صريح وفي ناس شافته عاجز عن تقديم أي شيء،
0: وتحولت بعض تصريحاته لاقتباسات وترندات على السوشيال ميديا، خاصة في موضوع العملة، لأنه بتعرف الفلسطيني هون ويطب أنا شو العملة اللي أنا أضل حملها، ليش بدي أشتري في المحلات؟
1: فهذا دفع إلكتروني بأي عملة تودع، بقول لك عملة أخرى مثل ما كتبت ريم العمري الين ياباني مثلا، يعني إيش عملة أخرى احكيها شو المطلوب، دولار دينار مثلا، طب شو الآلية، إحنا بنقبض بالشيكل كموظف حكومي،
0: أغلب الناس قد تكون حساباتهم بالبنوك بالشيكل، يعني الآن بدوا يفتح فرع للدينار والدولار ولا كذا ولا اليورو، تعرف الله عين الناس، والله لا عين الناس.
1: نعم نعم، إذا لا شك
0: إنه الله عين الناس اللي معه مصاري واللي مش مصاري اثنين غلبانين.
1: تعمين محسوبة بعمر،
0: أنا إن شاء الله بالنص نكون إن شاء الله.
1: أخونا نظمي صباح الخير قناديله، شكرا شكرا أبو زيك، بتابع معنا أول بأول، وحسب المعلومات إنه في إغلاقات للطرق الخارجية. أخونا نظمي شو حكالنا الطريق اللي سكروها؟ صرة أغلق حسب بقولي، بلاش تبهدلوا الناس، يا ريت تكون صرة وسكروه مرة واحدة، وخط يتسار سكروه من جميع الجهات، احكي للموظفين اللي طالعين في هاي الأثناء. وإحنا بنحكي على المواصلات، خلينا نحكي مع أخونا عمر النجار نقيب السائقين في محافظة نابلس، وكان في بيان امبارح إنه نقابة النقل العام بتقول إنها قد تتوقف تماما عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. الله يسعد صباحك.
5: يسعد صباحك خير أمان جميع المستمعين، يسعد صباح جميع طاقتنا.
1: آمين يا رب. أخي عمر امبارح
5: على هالموضوع اللي هن فيه
1: امبارح، يعني ممكن على الأقل 10 سائقين، صباح الخير لهم جميعا، أخونا سامر الرطروت تحديدا أكثر من مرة رن وقال إنه ما في محروقات وهم بوقفوا على الكازية ما في، وبالتالي بروحوا على الكازية تاني بقول لهم لا القرار أنتوا بس بدكم تروحوا على الكازية الفلانية، فبالتالي بقول لك أنا بمثل كثير من السائقين اللي بقولوا لك مش عارفين كيف ندبر حالنا.
5: أول شيء صباح للطائق تامر الرطروت وجميع السائقين، امبارح تواصل معي.
1: نعم.
5: ولما حكي معي رحت امبارح عند المصري وحكيت مع المصري وحكيت مع هيئة البترول بالنسبة إنهم يجيبونا لكازية المصري اللي خططونا إياها هذه لقطاع النقل، وللأسف امبارح ما كان في بضاعة جاية على الكازية هذه، البضاعة كانت جاية على المنطقة الشرقية، أما الكازية هذه ما جابوا حقوقها امبارح لقطاع النقل.
1: ما إجا.
5: ما إجا. النقطة الثانية راح الشباب كمان عند التميمي العمقنة، للأسف يخلطنا في الشرطة صحوهم وقالوا ممنوع تعبدوا روح على الكازية المتخصصة تساعدكم به المطري. مباشرة رفت عند التميمي على المطحنة وقفت مع أخوتنا بالشرطة فهمت الموضوع وقلنا لهم لما هيئة البترول وطبة المحافظ والنقابة تعلن ان اليوم في عند المصري معك حق انك تتعبيها مش من عندك، اما لما يكون مش معلن نهائي ان اليوم في عند المصري صائق مسموح له يعبي من اي كازية موجود فيها سنر، ما حدا بيقدر يمنعه. خصصوا لي اياها يوم يوم تاعت المصري او غير المصري اللي بتشوفوه انتم مناسب، احنا راح نلتزم. اما طول ما ما في كازية مخصصة، انا بدي ادير من مين ما كان من كل كازية، هذا حق الطبيعي ما حدا بيقدر يمنعني.
1: نعم
5: فهمت علي. عشان هيك امبارح عملنا اتصالاتنا، كان في اجتماع امبارح في رام الله النقابة الوطنية مع نقابة أصحاب مكاتب التكسيات والباصات والشاحنات، وطلعوا في هذا القرار انه سوف نتوقف عن العمل يوم الاثنين القادم لحتى نحل مشكلتنا في الوضع اللي احنا عايشين فيه، لانه مش منطق. خلص بكفي اذلال للسائق، لما السائق بده يروح يدير على الكازية يقعد ست سبع سيارات، طب هاي مش اكبر اذلال؟ مش اكبر ذل إلها؟ هلا حتى يخلص طيب بعد انتظار طويل، الله اعلم يدير ولا ما يدير، بين حنا وبين مانا، شو ضل يشتغلها؟ شو ضل منه شغل؟ شو ضل في حيل تحت اشعه الشمس؟
1: تعرف هذا الامر اخي عمر دفع كثير من السائقين العمومي والخاص لشراء السولار من السوق السوداء في اسعار مضاعفه، واي اكثر
5: عمالهم ببيعوا لتر، عمالهم ببيعوا لتر برا بالسوق السوداء، خلينا نسميها 11 شيكل و12 شيكل
1: و15 اللتر، 10 لتر ب 150 شيكل، 10 طيب لتر ب 150 طيب. وعادي مع احترامنا للسلطة ولكذا ولكذا، بنزل اعلانات على الفيس عادي، يعني يوجد لدينا اعلان وهي رقم جوال وفي بديش اذكر منطقة ويزعلوا بالبقالة بتفوت بتلاقي او مبسط بجنب الكازية بيعبي من الكازية اعلان وبيبسط بجنب الكازية.
5: هي ثامر ليش انا اشجعه؟ ليش ما عطيش حقه انه روح يعبي في بلده في كازيته زي ما كان اول؟ ليش هيك؟ ليش اذله اروح؟ مش منطق العمال بصير في قطاع النقل 70% من شريحة المجتمع الفلسطيني هن سائقين، صاروا الدكتور صار يشتغل طائر، المهندس صار يشتغل طائر، الوضع اللي احنا عايشينه وضع صعب جدا، وانت بالك هي بتوقفت على المحروقة؟ الله اعلم بكرة جوز تصير على المية، جوز على الكهرباء، يجوز على الغاز كمان، على الخبز ثاني تنحق لما ما يكونش في متوفر محروقات للشاحنات الكبيرة اللي بينقل البضاعة من المعابر باتجاه المدن كمواد تموينية وغيرها. طب هاد إذا فيش معه محروقات كيف بده يجيب البضاعة للبلد؟ العمالة بصير مش منطق نهائي، مش منطق يا زلمة. أتمنى من الله عز وجل إنه يطلع مسؤول كبير يحكي إن إحنا لأي اتجاه رايحين.
1: أكبر من وزير المالية مين بدك؟
5: يفهم الناس.
1: أكبر من وزير المالية مين بدك؟ كيو طلع مبارح
5: ووضح. ما هو تصريحات مبارح هي ضربة الناس بالحياة، ما هي التصريحات اللي صرحها مبارح أحد رميده الكل سمع تصريحاته، بالعكس دخلنا بالخير. فهمت علي؟ عشان هيك احنا خي سامر يعني القرار اللي اخذناه هذا قرار مستهل وما كناش حابين نوصله، بس للاسف لايمتى نضل صابرين على هذا القطاع؟ انه هذا القطاع تدمر، هو ضل فيه حيل ولا ما ضل فيه حيل؟ اذا قطاع النقل من ضمن القطاعات بتدمر هذا القطاع، شو ضل؟ ما والله ما ضل اشي، انت دمرت تقريبا 100% من الشعب الفلسطيني في فلسطين. يعني احنا مبسوطين على يضل السائق ينضل يا زلمه لحتى يروح يفتش هون؟ والله العظيم بحكي لك اقسم بالله جوالي زي سنترال البريد، يجوز اكثر من سنترال البريد. فهمت علي؟ بسمع همومهم، بسمع مشاكلهم، بقول لك يعني عمر مشان الله منين وين نروح ندير؟ يعني من الصبحيات اتصالات ايدي عماله تيجي مش عارف اجاوبهم. عارف ليش مش عارف؟ تعرف ليش مش عارف اجاوبهم؟ لاني مش صاحب قرار، والله العظيم لو صاحب قرار لاعمل المستحيل عشان اساعدهم وارضيهم، بس للاسف احنا كنقابه مش صاحب قرار، مش سلطة تنفيذية. لو احنا سلطة تنفيذية والله العظيم بيعملنا الحماية، ما بنضل ساكتين. ولا انت هذا الإذلال؟ لا احنا مش رايحين نرضى على ذل السائق ولا تدميم قطاع النقل. هذه رزقتنا ورزقة اولادنا. من نوقف، من نشد حالنا، من نوقف على اجرين عشان نقدر ندافع عن هذا القطاع. بيكفي الوضع اللي احنا عايشين فيه، بيكفي استاذ سامر. خلص مش رايحين نسكن في هناك. لازم يكون لازم يكون في هناك قرارات صح تطلع المسؤولين يوقفوا عند مصالح الشعب. مصلحة الشعب فوق أكبر منه ومنك ومن الجميع، لأنها فلسطين أكبر من الجميع. سمعت علي؟
1: تعرف الرسائل اللي عمالها بتوصل على اللايف هي يعني مش سرية، الناس مسكرة معها. يعني أخونا علي برهم بيقول سوء إدارة الأزمة، للأسف الجهات الرسمية تتحمل المسؤولية. أخونا جميل كلبونة بيقول اشتريت البنزين بالكيلو، ما تستغرب والله بالكيلو 16 شيكل.
5: طب بدي أسألك،
1: حسيت حالي بشتري زيت وما بحكي إنه منساعد الفاسدين لأنه العاوز أهبل يعني.
5: أخ سامر
1: وثائر بيقول جيبوا سيارات كهرباء. واحد بيقول شفتهم حاطين بالتلاجات البوظة قلان وطافينها للتمويه. يعني شو بدك تحكي لها؟ بيسألوك يا أخي، بيسألوك في رفع أجرة سولار حسب معلوماتك؟
5: أخ سامر بدي أسألك سؤال.
1: تفضل.
5: ليش إنك إحنا كنقابة أول امبارح كنا واقفين على كازيت المصري، وكان الطابور طويل بس كان في انتظام وكان في شغل صح، ولا في فلان يفوت ولا في فلان قدام الثاني، والكل شهد والكل عبى والكل انبسط. ليش ما نكونش هيك يوم يوم؟ ليش ما نكونش يوم يوم نقدر نساعد هالقطاع ونعبيهم؟ طبعا
1: شو اللي استجد؟
5: اللي استجد انهم ما جابوش البضاعة.
1: بس
5: استجد هذه الكازية لازم تكون مخصصة يوم يوم لقطاع النقل، عشان ابطل اسمع اي صوت بحكي لي انا اليوم ما درتش. لا انا خصصت لك يوم يوم بدك تيجي تدير بدون انتظار. وبالنسبة لارتفاع المحروقات، جاي ارتفاع المحروقات عشان بكرة يضرب قطاع النقل مع المواطن. بدنا نرجع للمربع الأول أنا بكرة، وهذا الحكي أنا اللي حذرته وحكيت معك عليه إذا بتتذكر، لما عملنا أول مقابلة في واحد خمسة تتذكر؟
1: نعم
5: وحذرت منه هذا الحكي.
0: الإضراب أستاذ عمر، الإضراب ليوم واحد؟
5: ما هلأ مش معروف دكتور أمين صار صباحك. إحنا يوم يوم شو في تطورات جديدة يعني رايحين نبلغكم فيها. إذا هون يوم الاثنين ما صارش أي حل لهالقطاع بالنسبة للمحروقات، راح يكون في خناق خطوات كمان لقدام يجب أصعب من خطوة اللي أعلننا عليها يوم الاثنين. فذلك أنا عبر إذاعتكم الكريمة ومنبركم الحر والشريف اللي فيه الأخ سامر واللي فيه الدكتور أمين، اللي دائما بوصلوا كلمة الحق، إحنا مناش من المسؤولين إنهم يتحركوا لحل هالأزمة. يعني أنا ما بصير آجي أحل أزمة بأزمة، او اخلص من الازمه الاولى ادخل في الازمه الثانيه اصعب من الاولى. لا، لازم يكون في هناك حل جذري.
1: هو في يعني صرنا نفتش اخي عمر عن حلول نسميها ترقيعيه. يعني احد الاخوه بيقول رجاء خاص اللي يعني بيقدر ينزل سرفيس مش ضروري ينزل بسيارته، خفف على حالك وخفف على الناس. وبس ارجو منك توصل رساله انه التكاسي، بعض التكاسي بسبب الازمه برضو اسعارها صارت في العالي وما بترحم. كمان أحد الإخوة بقول رجاء خاص يا أخي ذوقا وأدبا، إذا نازل عندك شحطة وشحطتين ما في داعي توقف بالدور، غيرك سيارة واقفة من 4-5 أيام وهي مش عارف يدبر حاله، أنت إذا نزلت شحطة بتوقف ساعتين، إذا معك وقت غيرك معوش وقت. فيعني برضو مرات بتشعر ها إنه إحنا برضو عنا جزء من المشكلة، يعني كبشر يعني صحيح. فوق المشكلة الرئيسية عنا مشكلة، هي السيارات صحيح. طافية من امبارح بالليل على الدوار وصافة.
5: صحيح احنا شايفين هذا الحكي، وقلت له حكي مع الشباب من الصبحيات بسالوني في بضاعه جاي، قلت لهم والله ما حدا حكي معنا الا اقدر اجاوبها للاسف. ومرات اخوتنا السائقين بنموه كمان،
1: كيف؟
5: ومرات السائقين بنمونا احنا كمان كنقابه، انا كنت مرات مش عاملين اشي يا عمي. احنا في النهايه نقابه وقفنا معك ومندافع عنك ومندافع عن حقك، في النهايه كنقابه شو بيطلع فينا احنا بنعمل، بس احنا مش سلطه تنفيذيه.
1: نعم
5: فهمت علي؟ احنا يعني في مثل تعلمناه من ابياتنا واجدادنا، بدك تضلك لحاح المغيط، بدك تضلك الطالب، بدك تضلك الطالب الطالب لحتى تاخذ اشي اللي تحققه على ارض الواقع ويشوفوه السائقين انك عملت لهم واحد اثنين ثلاثه.
1: برضه رجع خاص من كل المواطنين اخونا شداد بيقول ترشيد استهلاك الوقود، البيت اللي عنده 3 و 4 سيارات بكفي يستخدم سياره واحده، مش ضروري كل واحد ينزل بسيارته يعني. برضه مش عارف احكي لك، انا امبارح عفوا بالليل التقيت بعطوفه المحافظ، كنا في مكان تحدثنا مطولا، كنت انا واصدقاء ولصدقا ممكن نص ساعه وهو واقفين احنا وياه بالشارع وندردش ونحكي. يعني الرجل بقول لك بنحاول، بس الازمه بتحملوها 50% بقول لك احنا كسلطه و50% اصحاب محطات المحروقات يعني، او يعني مش عارف هو.
5: لما سيارة برايفت يكون صافف على الدور 5-6 ساعات، ولما يجي دير بطق الفرد على 16 شيكل، وهذا حصل قدامي مش حرام؟
1: اه والله مشكلة،
5: مش حرام تقعد لك 5-6 ساعات عشان تروح الدير 16 شيكل؟ مش انت اخذ دور اللي معشي بنزين وسيارته طافية وعمال بيصيح بقول لهم بس مش عارف الله عبود ازازه بس تشحن سيارتي، باب هي باب الكازيه بس مش عارف اجرها جوا على الكازيه، مش حرام؟
1: هي نفس كلامك. هي بقول لي والله يا سامر، عماد بقول لي والله يا سامر في سيارات صافه وعامله ازمه فيها اكثر من نص التنك وفي اكثر من 3/4 التنك، يا ريت الاخوه في الشرطه يراقبوا سياره سياره. يا ما الله انا عارف شو بدهم يعملوا الشرطه ليعملوا، ما هم ملحقين والله على هالوضع اللي في البلد.
5: ولامتى؟
1: لامتى؟ خلينا نجرب احنا، خلينا بعديك بعد اذنك نحاول نرن على عطوفة المحافظ يعني، او على الاقل هو المرجعية الاولى اللي في البلد، هم ممكن يكون عنده جواب.
5: لك الاحترام اشرب بالله، لك الاحترام عطوفة.
1: الله يسعد صباحك، شكرا شكرا شكرا, شكرا. اهلا بك، اهلا حياك الله. اخونا جميل بقول بالمحصلة ايش مكانة الخطوات التصعيدية على راس المواطن؟ صحيح، إذا أضربوا الأطباء المواطن متضرر، إذا أضربوا المعلمين المواطن متضرر، إذا أضربوا الموظفين المواطن متضرر، إذا أضربوا السيارات المواطن متضرر. هو اللي قاعد في قصره العاجي سائل فيه وفيك، هو عارفك شو بيصير فيك وعارف سياراته بتتفلل هو نايم بالدار وتلاجته مليانة هو نايم بالدار، خليها على الله بس. وبكرة بحط بنته وابنه سفير مكانه، هيك البلد ماشي، هيك البلد ماشي. وبيزعلوا لما نحكي هذا الكلام، وهم متضررين أكثر منا، بس بدهم مش حدا يقول ويعلي صوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عمر، في بس نرجع على المحليات، خلينا نرجع على المحافظ بلاش هالفاصل بينك الله. في خبر عن مع الأسماء معتقلين.
0: نعم، وصلنا معتقل من نابلس الأسير حسن الشناوي ونجل الشهيد عبد الرحمن الشناوي، هذا اعتقل الفجر هذا اليوم من نابلس. وايضا هناك معتقلين من طوباس بعد ما انسحبت قبل قليل قوات احتلال باتجاه التيسير، مصطفى صوافطه وعيسى ابو عزه، هؤلاء ايضا اعتقلوا من طوباس فجر هذا اليوم. وعندنا ايضا المعتقل الرابع اللي هو احمد الكندي من قباطيا واياد سجديه من قلنديه، 5 معتقلين من الضفه الغربيه حتى اللحظه اسمائهم تم حصرها. وبالتالي نحن نتكلم الان عن معتقل من نابلس حسن الشناوي، وايضا معتقلين من طوباس ومعتقل من قلنديا ومعتقل من قباطيا.
1: نعم اخواننا، الاحتلال الجيش انسحب تماما، كل الناس ببعثوا لي في جيش هو بيصحى الواحد بيفتح الواتساب او التليجرام بتكون المسج من ساعتين بفكرها هلا الجيش الاسرائيلي متواجد في مخيم العين، لا انسحب الجيش الاسرائيلي انسحب تماما من مخيم العين. يعني بقول لي اللي بوقف على الدور بروح بدون ما يعبي، واللي له واسطة ورقبة على مدخل الكازية بكل أريحية بعبي، وهاي بلد المحسوبيات. هاي هم عملوا كازية خصوصي العموم ببنابلس، بس برضو للأسف لما بروحوا ما بيلاقوا فيها بنزين.

0: نطلع بفاصل مستمعين الكرام، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الساعة الآن 8 صباحا.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
9: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم.

0: الروضة الجامعية مكانك بيننا.
1: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن الاسم المتوفر عندنا حتى الآن للمعتقلين هو عبد الرحمن ابن دقيقة، حتى احنا ما نقراش الاسم يطلع غلط. تم اعتقاله فجر اليوم من منزله، الشاب حسن الشناوي، وهو نجل الشهيد عبد الرحمن الشناوي. هذا الاسم اللي مؤكد حتى هاي اللحظة. ونقابة السائقين رسميا تعلن التوقف عن العمل يوم الاثنين المقبل في حال استمرار أزمة الوقود. ووزير المالية بالأمس أعلن عن قراءة للتطورات الاقتصادية في البلد، وقال إنه الاحتلال يعني قد يوقف تعامل مع البنوك الفلسطينية، وهذا رح يكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني. والاحتلال يعلن رسميا تمديد عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل. وموضوع المخيم اللي الاحتلال حكى عنه، كتير ناس صارت تتكهن انه ممكن يكون المخيم الفلاني المخيم الفلاني، لكن حتى الآن ما في أي معلومات بشأن هذا التصريح ومدى جديته. نادي الأسير بيقول إنه في أكثر من 24,000 حالة اعتقال، ركزوا بالرقم، 24,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية من 7 أكتوبر. ونصف الأمريكيين في استطلاع للرأي يؤيدون اعتقال نتنياهو إذا دخل الولايات المتحدة. و16 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بداية العام، 16 جندي انتحروا منذ بداية العام. ولابيد يدعو الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى عدم التخلي عن إسرائيل، وسموتريتش يتفاخر بأنه أنشأ منذ استلامه 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. مواضيع كثيرة خلال الساعات الماضية. وتفاصيل أيضا حول ما يجري في غزة سيكون معنا خلال دقائق زميلنا الصحفي لؤي حجازي.

0: زميلنا العزيز لؤي، صباح الخير.
1: خير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: طمني عنك ان شاء الله بخير.
1: نحمد الله بخير وبصحة وبعافية الحمد لله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اخر التفاصيل
1: سامر، فعليا قطاع غزة عاش ليلة ساخنة بالامس يعني على صعيد الشهداء. خلال اقل من 24 ساعة الماضية كان هناك 6 شهداء في قطاع غزة، كان اخرهم شهيدين في خان يونس بقصف خيمة مع ساعات الفجر الاولى من فجر اليوم، والشهداء الأربعة الباقين كانوا موزعين أيضا ما بين خان يونس وغزة والبريش في عدة استهدافات في قطاع غزة. عفوا، اللافت في الموضوع أيضا سامر، كان هناك موجة غارات عديدة لجيش الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، إشارات إخلاء كانت كثيرة خلال الليلة الماضية، كان هناك إخلاء في منطقة كرم مصلحة غرب غزة، أيضا في منطقة الشاطئ غرب غزة، وأيضا قرب مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ومنطقة مدرسة صلاح الدين في بارلو وسط غزة. وبالتالي نتحدث عن استهدافات عدة، ولكن غير الاستهدافات اللي كانت مباغتة وتسببت بارتقاء شهداء، كان هناك استهدافات كثيرة، ولكن الاحتلال كان يعطي إشارة بالإخلاء للناس، لذلك كانت كثير من الاستهدافات الليلة الماضية فقط يعني أسفرت عن إصابات ولم تسفر عن شهداء. ولكن بالمجمل نستطيع القول بأنه ليلة ساخنة مرت على قطاع غزة، لأنه كان هناك حركة نزوح كثيرة في عدة مناطق بسبب إشارات الإخلاء وقصف وتدمير إما شقق سكنية أو منازل كاملة، كما حدث في منطقة كرم مصلحة، عمارة من 5 طبقات تم تدميرها وتسويتها بالأرض، وكان هناك للأسف يعني حالة من الرعب في مختلف مناطق قطاع غزة. سامر، يعني بدي أتحدث عن حالة من ضمن الحالات اللي أنا عشتها، لأنه كان القصف اللي في مخيم الشاطئ عند دوار أبو يوسف القوة كان قريبة جدا على مكان ما أسكن. الإشكالية أنه زي ما قلنا سابقا أنه في كثير من التفاصيل تذهب من موضوع خبر القصف هنا أو هناك. يعني مثلا عندما تكون أنت مش في البيت وجزء من عائلتك في البيت، فالعائلة بتصير منقسمة، منهم جزء غرب المنطقة المستهدفة أو المهددة بالقصف، وجزء منهم شرق المنطقة، لا هدول عارفين يوصل لهدول ولا هذا عارف يوصل لهذا، وبالتالي الوضع أحيانا بيكون خطير جدا وسيء جدا، ويسبب حالة نفسية صعبة جدا على الناس عندما تكون منطقتك أنت مهددة بالاستهداف ومش عارف توصل لأفراد أسرتك. فالأمر كان يعني جدا سيء في هذه التوقيت، من استهدافات متعددة وبشكل متزامن تقريبا في قطاع غزة.
0: نعم لؤي، في درجات الحرارة العالية الناس كيف مدبر حالها؟
1: يعني فعليا سامر، اليوم فلسطين كلها يعني تتعرض لمرتفع جوي كبير، يعني 6 درجات تقريبا مئوية، كما قال بعض الراصدين الجويين 6 درجات مئوية أعلى من معدلها السنوي. اليوم أهالي قطاع غزة يعني اللي ساكن ببيوت إسمنتية لا يستطيع تحمل درجة الحرارة، لأنه فيش كهرباء يشغل مروحة، فما بالك بأغلبية الناس اللي بتعيش في خيام عبارة عن أفران فعليا مصنوعة إما من النايلون أو من القماش المقوى اللي أساسا بيمتص الحرارة. بالتالي الأجواء الحارة في قطاع غزة عندما لا تكون أساسا هناك مرتفعات جوية بتكون حياة صعبة داخل الخيمة، فما بالك عندما يكون هناك كتلة هوائية ساخنة تضرب فلسطين. المشكلة أنه ما فيش عند الناس إمكانية لتشغيل مراوح، ما فيش يعني موضوع حتى ثلاجات حتى تعمل مي باردة مش موجود، يعني هذا يعتبر ترف في قطاع غزة منذ 3 سنوات أنك تشرب مي تكون باردة شوي. فبالتالي الناس أوضاعها داخل الخيام بتكون صعبة جدا، الناس بتحاول تهرب من الخيمة، ولكن المشكلة عندما تكون الحرارة مرتفعة في كل مكان في غزة فيش مكان تهرب له، هذا أولا. ثانيا الخشية دائما أكثر مع انتشار الحشرات دائما عند ارتفاع الجو، حرارة الجو، لأنه فعليا يعني خاصة في ظل وجود أكوام هائلة من الركام و الأنقاض وأيضا أكوام من القمامة في مختلف مناطق قطاع غزة، عندما تتحدث عن ارتفاع حرارة يعني تتحدث عن انتشار كبير للقوارض للحشرات، بتكون ليالي صعبة بتمر على أهالي قطاع غزة. في بعض الناس بعرفها
0: تعرف يا لؤي، دقطت عليك قبل شوي، كنا نحكي عن أزمة المي في قرى غرب وشمال نابلس. كثيرين كتبوا بالتعليقات الله يكون بعون أهل غزة.
1: طيب، لأنه مثلا أنا بدي أحكي لك عن حالة أنا بعيشها فعليا، أنه أحيانا بننامش الليل، لازم حد يضل صاحي، يعني نظام شفتات في الليل. ليش؟ لأنه بدك تكون حذر صاحي، فيفوت لك صرصور من هون، يفوت لك حشرة من هون مع الحرارة المرتفعة، فبالتالي لازم يضل حدا طول الليل صاحي، إما بيكون نظام الشفتات أو اللي مثلا اللي نام في النهار بتأخر نومته في الليل،

0: يعني إزالة الركام أو حتى جبال القمامة اللي تتراكم يعني بشكل شبه يومي في مختلف مناطق قطاع غزة. يعني بلدية اليوم بتشيل لك كوم القمامة، هذا ثاني يوم بتلاقيه انتشر لأنه التكدس السكاني الكبير جدا أدى إلى أنه تزيد يعني موضوع الحشرات والمكاره الصحية. وأيضا من الناس ننسى أنه الوضع الصحي في قطاع غزة سيء، وبالتالي عندما نتحدث عن أمراض سواء بسبب الحرارة بسبب الحشرات بسبب يعني مختلف الظروف، فعليا لا يوجد يعني أدوية في قطاع غزة تحمي أهالي قطاع غزة مما يجري عليهم سواء من قبل الاحتلال أو بسبب الطقس والأجواء اللي لا يملك الإنسان فيها شيء.
1: وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع أخي لؤي، ما بعرف إذا انتبهت مبارح أنا بعثت لك رسالة.
0: نعم.
1: يبدو في شركات تنتحل، أسماء شركات في الضفة الغربية للنصب على أهلنا في غزة. في مبارح بعت لي أخونا رجل الأعمال طايل الحواري أبو تامر بقول هناك منتحل لشخصية صفحة الحواري للصرافة، أرجو عدم التواصل معه، ومستعمل واتس باسم أحمد ماجد خولي من شمال غزة للنصب على أهلنا بقطاع غزة والمغتربين من خارج البلاد. نحن نتعامل بالتطبيقات بمختلف أنواعها ولا يتم تنفيذ الحوالات من خلالها وفقط من خلال مقر الشركة بفلسطين بكافة فروعها للصادر أو مقر الشركات الرسمية من خارج البلاد للوارد.
0: جميل. يعني هو موضوع للأسف سامر، موضوع النصب على الناس في قطاع غزة مش جديد فعليا، يعني يمكن بدأ بعد شهور قليلة من الحرب، بدأ الناس في قطاع غزة بتعرضوا على العمليات نصب، واللي ساعد في هذا الموضوع هو انتشار موضوع التطبيقات البنكية و التطبيقات المصرفية، لأن الناس اليوم في قطاع غزة بتحملش مصاري بإيدها، أغلب فلوسها على الحسابات البنكية إما على التطبيق، والحوالات كلها بتصير على التطبيق. الإشكالية فعليا أنه كثير من الناس بتعتقد أنه أغلب أهالي قطاع غزة خلال فترة الحرب صار تجيها حوالات، وبالتالي صار عندها رصيد بنكي محترم جدا. طبعا هذا لا نستطيع نفيه بالكل، لأنه فعليا في بعض الناس فعلا جاها مساعدات، بعض المبادرين إجاهم مبالغ من برا، في بعض الأسر في الخارج دعمت أفراد أسرها وأقاربها في غزة، فبالتالي صحيح جزء من أهالي قطاع غزة صار عنده يعني رصيد بنكي لا بأس به، لكن لا نستطيع أن نعمم ذلك على كل قطاع غزة، بالعكس أغلب قطاع غزة تحت خط الفقر. ولكن أنه في بعض الجهات سواء من أهالي غزة سواء من للأسف يعني الناس في دول عربية مختلفة أحيانا بتواصلوا مع الناس وبيستهدفوا دائما سامر الأرامل وأصحاب يعني اللي ما عندهمش خبرة في الأمور البنكية، بتصل عليه مثلا أنا فلان الفلاني بدي أبعث لك مساعدة، أو أنا مثلا والله مؤسسة خيرية بدي أبعث لك مساعدة، أعطيني رقم حسابك البنكي، أعطيني مثلا بعض التفاصيل. في بعض التفاصيل للأسف لا يدرك كثير من أهالي قطاع غزة أنه ممنوع يشاركها مع أي حدا، مثل أرقام يعني سرية بتوصل لرقم الجوال، أو مثلا تصوير بطاقة الصراف وجهه يعني من الناحيتين، وبالتالي بيصير على بعض هذه الجهات سهل أنها تخترق الحسابات البنكية وتسرق من الناس يعني هذه المبالغ. كثير من الناس بعرفهم، من بينهم أخي، أنا أخي تم سرقته بمبلغ 900 شيكل. طب يعني فعليا في بعض الناس بين قوسين بسموها الحيلة والفتيلة، كل هذا المبلغ كان معاه في البنك هو 900 شيكل، عندما يتعرض لعملية نصب بال 900 شيكل هو فعلا انت رجعته على الحديد. يعني حتى عمليات النصب والاحتيال لا تجري فقط على من يملك رصيد مالي كبير، لا، حتى المبالغ البسيطة لو للأسف استطاع هذا اللص أن يسحب كل ما يملك أي إنسان بيسحبه، وبالتالي هذه معاناة كبيرة بيعاني منها أهالي قطاع غزة. أحيانا بتنتحل نصابين يعني شخصيات كأنهم من بنوك، مثلا بتحدث معاه من بنك فلسطين أو من مؤسسة دولية كاليونيسيف، أو مثلا أنه في لك يعني مساعدة مالية وبدنا رقم محفظتك البنكية وبدنا مثلا بعض التفاصيل عشان يغذي لك المحفظة أو الحساب البنكي، وبالتالي أحيانا كثير من الناس ما يكونش عندها خبرة في التعامل مع هذه الأمور، بتعطيه البيانات أو بتصور له بطاقة الصراف البنكي، للأسف يتم النصب عليها وبتم سرقة أموالها، وهذه مش حالة واحدة أو اثنين في قطاع غزة، صارت بشكل كبير. وأهم الفئات المستهدفة هم الأرامل، الأيتام، الأطفال الصغار، كبار السن اللي ما عندهمش خبرة في هذه المواضيع.

0: يعني المؤسسة اللي في نابلس حواري يعني كانت مشكورة انه يعني نبهت الناس لانه ما فيش اي حدا منها بتعامل بهذه الطريقة او مثلا بيقدم حوالات مالية، لكن كثير من المؤسسات الثانية للأسف اما كانت شريكة او تجاهلت هذا الموضوع وتركت الناس في قطاع غزة فريسة سهلة في موضوع النصب عليهم والسرقة. للأسف هذا الأمر ما زال حتى اللحظة مستمر استمر كثير
1: نعم.
0: يعني الأحيان نسمع من الناس أنه تم مثلا تصدير محافظها الإلكترونية أو حساباتها البنكية لأنه صار فعليا يعني عملية نصب، وللأسف اللي بيصير اللي بيعمل عملية نصب بيكون عنده معلومات وبيانات يعني عن بعض الأسر في قطاع غزة بيانات دقيقة، فهذا اللي بيخلي الناس تتعاطى مع هذه المؤسسات أو الشخصيات اللي بتكلمها وبتم في الأخير للأسف النصب عليها. كثير من عمليات النصب للأسف اللي جرت على أهالي قطاع غزة كان مثلا مصدرها من الضفة الغربية أو من الأردن أو مثلا من الدول اللي لهجتها فعليا سامر قريبة من لهجة أهالي قطاع غزة، فبالتالي عندما يعني بيتم التواصل مع الشخص في قطاع غزة أنه إحنا نقدم لك مساعدة ويكون لهجته قريبة من لهجتنا مثلا بيكون والله من شركة يدعي مثلا من شركة فلسطينية أو مثلا من بنك يعمل مثلا في الضفة أو مثلا في الأردن، فبتلاقي الناس يعني تتعاطى معه أسهل ما أنه يكون من لهجة مختلفة تماما. بالنهاية يعني لا نستطيع القول إلا كما دائما تقول بعض الجهات المالية والمصرفية أنه الرجاء من أهالي قطاع غزة عدم التعامل وعدم تقديم أي معلومات خاصة عن الحسابات البنكية والمصرفية والمحافظ الإلكترونية لأي جهة مهما كانت، يعني حتى بنك فلسطين بيقول لك أنا لا أطلب أرقام سرية من الناس، لا أطلب تصوير مثلا بطاقات البنك. فبالتالي هذا يعني ضوء يجب تسليط يعني موضوع يجب تسليط الضوء عليه، أنه ضروري من الناس يكونوا أكثر وعي في قطاع غزة، أنه كثير من العائلات اللي للأسف يعني فقدت كل ما تملك بسبب خطأ بسيط، يعني ضحت بمعلومة بسيطة فبالتالي ضحت بكل ما تملك من المال. واليوم الأوضاع في قطاع غزة للأسف سامر إنسانيا وماليا واقتصاديا صعبة جدا، فالواحد مش بتحمل يعني يخسر شيكل واحد فما بالك عندما يكون مبلغ كبير، لأنه ظروف الحياة في قطاع غزة ما زالت صعبة جدا ومعقدة جدا.
1: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك، تحياتنا، أهلا بك.

0: قبل ما نختم، هناك البدء بأعمال التسفيت للسوق الشرقي قرب الباب الشرقي للمسجد الصلاحي الكبير. أخونا عبد الرحمن الجمال، صباح الخير.
1: صباح الخير أخ أبو العز،
0: الله يعطيكم ألف
1: إن شاء
0: عافية.
1: الله.
0: الله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعطيك ويرضى عليك يا رب.
0: وين أنت بالضبط؟
1: أنا الآن أمام مسجد الصلاح الكبير الباب الشرقي.
0: نعم، شو الأعمال البلدية بتنفذه؟
1: البلدية بعد الانتهاء من الحمد لله رب العالمين من إنهاء المكره الصحي الكبير كان في الموقع وتغيير شبكة الصرف الصحي، ونتأسف للمواطنين لأنه الجانب الآخر كان متأخر في أعمال تزويد القصرات في المواد السائلة للأسفلت، والحمد لله الليلة وصلت إلى القصرات وباشرت أعمال خلط الأسفلت، والآن نقوم بأعمال تسفيت الموقع بالكامل.
0: طب كل المنطقة راح يتم تعبيدها؟
1: مكان أعمال الحفريات فقط، محل المسار وباقي الشارع بحالة جيدة جدا، ممتاز الوضع.
0: طب من من من وين لوين يكون التسفيت؟
1: من أمام محلات مجد أبو زنيت لمفرق حارة الشيخ مسلم وطلعة الكسرية.
0: طيب قديش بده وقت؟
1: يتبقى لنا من العمل ساعة.
0: ساعة وبكون جاهز
1: إن شاء الله.
0: طيب ممتاز ممتاز ممتاز.
1: لأن عندنا فرق كبيرة والحمد لله العمال لم ترفع رأسها من الأرض حتى الآن.
0: نعم نعم، الله يعطيكم العافية. طيب في مناطق تانية اليوم فيها عمل أخونا عبد الرحمن؟
1: لا، هذا لأن الأعمال الأسفلت بتتم عن طريق المقاول شركة الشرقاوي للمقاولات.
0: أنتم مشرفين كبلدية؟
1: المشرفين من الساعة الرابعة على أعمال الأسفلت.
0: نعم نعم، الله يعطيك ألف عافية رب العالمين.
1: الله يعافيك ورضا عليك.
0: نعم. شكرا حبيب. شكرا لك. شكرا
1: حبيبي يا رب.
0: أهلا بك. أهلا أهلا. إذن مستمعينا الكرام، البدء بأعمال تعبيد المقطع الموجود قرب الباب الشرقي للمسجد الصلاحي الكبير. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة،
3: وسدرة كنافة،
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت دلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة، عكا.

0: الله. عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في الألف الثالثة قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما بننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمات

0: السمك بيلغبط بيتنطنط فرحان، صياد السنارة والحب الغالي.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية، حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلى روح إلا هلاك إلى روحين، البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاي من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات الساعة سرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
10: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562777003 أو هيئة مكافحة الفساد.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
6: بندورة حمراء صلبة.
5: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حلوة هيك عادي، مالك مصدوم انت؟ لا ما بغتتني عادي يعني. حلوة هيك ولا لا؟ صباح الخير، كيف أصبحتوا مستمعينا الكرام؟ شو الأخبار؟ كيف الحال؟ إن شاء الله الأمور تمام الحمد لله. إجا الخميس، على أساس إنه إحنا عندنا خميس ونيس وهاي الحركات يعني، بس يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. بدي اتمنى لكم في هذا الصباح صباح يكون هيك مشرق، فيه منظور ايجابي جديد، هاي منظور ايجابي، ويعني ان شاء الله نتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. تذكروا دائما انه الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. صباح الخير للعيلة الحلوة اللي براديو حياة، والعيلة اللي نبنيها مع أهلنا وبلادنا بكل مكان. صباح الخير لهندو، وصباح الخير للأستاذ أحمد اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا أنا تفاجأت يعني، أنا أصلا مظنون من امبارح أنه بدي يجي معي اليوم بالبرنامج، فما توقعت، بس يلا أهلا وسهلا. هند حبيبتي انت بتنبسطي على كل شيء
1: ماشي يعني.
0: المهم ببعت الصبح شوفهم احلى مديرتي، بقولها هند والله العظيم انا ما دخلني هو الشفير اللي متاخر، قالت لي ما على شفته كانت الساعه 55 يعني شفتي مش ذنبي انا، شفتي الاغلاقات هاي تضييقهم على 17 رح ندفع ثمنها غالي
2: جدا.
0: يا رب الله يستر. اسمعي على الحاجز اليوم متركين الجنود الأسلحة ورايحين، ف لعل المانع خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إيش شو مطالبة؟ تحطي كازية للنساء؟ بكفيكم كازية؟ طب إحنا كلنا 10 كازيات بالبلد صح؟ مش عارفة مين قال لي إن إحنا شهود ثلاثة. إذا أنت مش أنت يعني، إذا النساء بدهم كازية وتاكسي العمومي بده كازية والإسعاف والسيارات الخدماتية بده كازية، مش عارفة مين كمان بده كازية، في 4 كازيات راحت، عندك 6 شو نعمل فيها؟ ما عجبها. طيب ما عجبها. صباح الورد للجميع، صباح إن شاء الله دايما هيك يكون في دايما طاقات إيجابية بغض النظر عن يعني الأزمات الموجودة من بنزين سولار ديزل، وفي قطاع النقل قرأت خبر إنه إذا ضل الوضع هيك ممكن بدي يروح لإجراءات الإضراب وتصعيد الإضراب يوم الاثنين. طب هلأ إذا أضربوا قطاع النقل أنا شو بدي أعمل؟
1: معمول
0: بعرفش.
2: دبري حالك.
0: طيب اكيد ادبر حالي.
2: مش رح تعمل اشي.
0: اوكي نقدمه من الدار، نقدم البرنامج من الدار.
2: فكرة،
0: شو رأيكم؟ بطلع لايف معكم من الدار، حطوا هيك صورتي، اختاروا صورة لطيفة بدأ صورة البلد.
2: ليه تفتح لايف فعليا حرفي؟
0: بفتح لايف
2: اجواء الطبيعة بشبكي ما طالي المايك
0: على ال...
2: في حلول ما
0: على الاطلال العظيم اللي عندنا. خلص اجاكم منصير نعمله تغيير يوم بيوم. ايه
1: يعني احمد والجيل تبع احمد
0: ايوه
1: عندهم حلول لكل شيء، فخلص يعني بتقدر تقول لي انه انتهت حلول الارض، لانه هم عندهم حلول
0: جديده. بالضبط انتهت حلول الارض. الامر متروك للسماء احنا بالنسبه لنا.
1: بس هم كثير
0: هيك عندهم دائما عندهم كمان انا كنت مقرره احكي بموضوعين بس تعرفوا. صباح الخير يا ابو علي لكل اللي بيوزعوا في دروبنا ورودا وكلمات بكلماتهم عفوا. صباح الخير. خلص انا نسيت شو كنت بدي احكي. يلا مش مشكله.
2: كنت بدك تسالي سؤالين؟
0: لا كان في بالي موضوعين بدي احكيهم انا من امبارح مقرره.
2: الا وهو
0: انا نسيت.
2: خلص.
0: العمر بيلعب دور. العمر بيلعب دور. ايش مالك؟ يلا يا جماعه مع او ضد، في ناس بتعتبر انه جمله ما بدي اياك تشتغلي دليل حب وراحه، وناس بتشوفها تقييد للطموح المراه. انتم مع اي راي؟ يعني هيك نقولها مثلا تنين خطبوا، فقام الخطيب قال لخطيبته انا ما بدي اياك تشتغلي اقعدي بالدار، هل بتشوفوها دليل على المحبة ولا لا؟ ما بدي أشتغل أنا لو محلها بدي أقعد بالدار. غيرت رأيي فيش مبدأ.
2: أنت قبل البرنامج كنت تحكي عكس هيك.
0: أنا مستعد أشتغل بالشتاء طول ما هي أشعة الشمس الساطعة هاي. لا
2: طب في مكيفات
0: وبالشارع.
2: والشارع بعينك الله بين ما تروحي بتكون براد.
0: محمود حباشي بيقول لي يسعد صباحك خايفي على المواصلات وأم السعد عندك موجودة والبنزين. من وين تجيب أم السعد بنزين؟ كيف بدها تيجي كل يوم؟ بدها تيجي تاخدني بعدين أم السعد يا بعدين أم السعد بدها ولا حلو أم السعد بس كتير مكبرك. ما تقولوا لها أم السعد أو قولوا لها من ناحية هيك يعني أم السعد إنه هي سعد وسعادة. بدها كازية خاصة هند يعني طبعا يعني. فنشوف هلأ موضوع الكازيات. يلا إذن على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم كلمة أو جملة ما بدي إياك تشتغلي، هل بتشوفوها دليل على الحب والمحبة والاحترام ولا تقييد لطموح المرأة؟ على 2-3-7-9-1-4-3 طبعا يعني أنا كنت بمزح واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا ما قلبت جوزاء بس إنه بس هيك يعني
2: تمزحي بشو؟
0: نوع من الدعابة الصباحية
2: تمزحي. رجعتي لجوابك أساسي ما قواعدي برنامج.
0: مش جوزاء بس إنه أنا هيك يعني بعمل زي الترندات والشو. وين يوسف؟ أم العبد صباح الأمل والتفاؤل. سوسن شلبي صباحك عسل أنغام يا صباح السكر. عبادة يسعد صباحكم بكل خير أحلى طاقم ومستمعي راديو حياة. أسعد الله صباحكم أنغام وهند وأحمد. والله اللايف ناقصه صورة هند، أنا مش قادرة أعرف شو مشكلتها مع الكاميرا.
2: طالبوا هند بأنه تحطي
0: والله كتير طالبت وحياة الله. أبو علي الحمد لله دافي الجو اليوم. شو دافي يا أبو علي؟ أدفى من هيك ما شفت الصراحة يعني، يخزي العين. إن شاء الله يكونوا مبسوطين محبي الصيف. صفاء يسعد لي صباحكم بكل الخير والبركة والمسرات. بتقول إحنا معكم بكل الأحوال وبجميع الوسائل من البيت أو الاستديو. خميسكم سعيد جدا. إذا انتظرونا ترقبوا قريبا
2: قريبا جدا
0: بحلقة خاصة بيوم من البيت من عصيرة الشمالية.
2: ترقبوا.

0: صدقي ريان، اهلا اهلا استاذ صدقي، كيف حالك؟ شو الاخبار؟
1: والله زمان عنه صدقي.
0: كيف الوضع وبالبلد؟
1: بطل يسال فينا
0: ملوحة. خلص خطب، مش فاضينا. هند جمال، عندنا هند كمان تنين بالحيل. صباحو، يسعد صباحكم. الصفاء شوفوا شو بتقول. والله اذا كانت قاعده ببيتها موفر لها كل طلباتها، ليش لا؟ حلو، ما تقعد معززه مكرمه، ما ضيع البنت غير حريه المراه. نعم، انا يعني مش عارفه اذا بدي اتفق ولا ما بدي اتفق.
1: كيف كيف شو الجواب؟
0: هلا هو عندكم احمد بدي عارض، هلا بيقول بتقول لك صفاء ما ضيع البنات غير حريه المراه، شو المشكله انه تقعد ببيتها معززه مكرمه مدلله اذا كل طلباتها موفره؟
1: هلا صباح الخير اول شيء لك انغام.
0: اسمعي، وين رحت؟ وين اجيت؟ مع مين كنت؟ وليش لهلا؟
1: بس نتفق،
0: هو ما راح يخليها تقعد.
1: نتفق على شغله، انه حريه المراه مش مربوطه باذا البنت اشتغلت او لا، ومش مربوطه اذا هي معززه ومكرمه.
0: تفضلي.
1: المراه ممكن تكون حره، مش حره بمعنى الفلتان، بما في كثير امراه او نسوان مثل ما بنحكيها بيكونوا أحرار، ولكن أيوة. عارفين حدودهم وعارفين وين يحطوا حدودهم. نقطة تانية، حرية المرأة مش مربوطة بقعدتها بالبيت أو بطلوع الشارع عدم المؤاخذة.
0: أيوة.
1: في حقوق للمرأة مثل ما في حقوق للرجل، وبنظري المرأة ما بتفرق هالأيام عن الرجل بالمجتمع إطلاقا. أنا عندي في كتير ستات بسوا مليون رجل مش بس ألف.
0: أيوة.
1: وفي كتير ستات وفي كتير شباب وكتير رجال ناجحين بحياتهم وإلهم أسماء وبنوا لإلهم اسم متربيين على يد امرأة. فإذا المعادلة ما في، والله إذا أنا شاب بحق لي أطلع وأشتغل، وإذا أنا مرة بدي أقعد بالبيت. هاي مقولة كتير غلط ناتج عن عقول رجعية، مع احترامي للجميع.
0: طيب أنت ليه متضايق؟
1: هلأ تمام. إذا هي بإرادتها أو في نقطة معينة، أنا من منظوري إذا الرجل مقتدر ماديا وقادر بأنه يعيش زوجته عيشة كريمة هنية يحقق لها كل متطلباتها اللي بتطلبها منه، فأنا مع بأنه الإمرأة تقعد بالبيت.
0: أوكي.
1: ولكن قعدة البيت بين أربع حيطان مش دائما مفيدة. طب ليه ما بدك إياها تشتغل بحجة أنه ما بدي إياها تشتغل عند الناس أو بتحت مسمى الناس؟ افتح لها مشروع.
0: طب أنا أقول لك
1: مثلا
0: شغلة، بعد 10 سنين ولا 12 سنة المرأة بتشتغل ولا 13 سنة هي لحالها بدها تقعد بالدار وبدهاش تعمل مشروع، هي بدها تقعد بس.
1: هلا في بتعبوا
0: كله هيك بده يقعد.
1: انا مش معه.
0: يعني احمد الموضوع صعب احمد،
1: أكيد من ناحيه اطفال، من ناحيه
0: حط الاطفال على جنب. اهم اسمعي قبل الاتصال، فلاح وين هالغيبه استاذ فلاح؟ يسعد صباحكم جميعا. ام سعد بدنا أغنية وين مسافر، وين عمشان محمود مسافر بكرة إن شاء الله. وين مسافر بكرة؟ لا بس خليني أعيش الدار معهم،
1: خليها تدخل بالجو.
0: وعشان ما في صباح لأنغام بس لأم سعد ما في أغنية. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل يا عزيزتي أنغام.
1: عصيت سوها، أنا بحب
0: صباح النور.
2: كيفك يا أحمد؟
1: يا هلا يا ست سوها، كيف حالك؟
2: كل الاحترام لرأيك.
1: الله يسعدك.
0: اجبري بخاطرك، جبرتي بخاطره أساسا.
2: هو إحنا لازم نسمع من الرجال كمان صح؟
0: يا ست سوها بعد 16 سنة شغل ولا 18 سنة شغل مش هي خلاص بدها تقعد، يعني تحملت كتير.
1: اكتشفت إنك مناصرة للرجل.
0: لا أعوذ بالله.
2: أنا مع إنه المرأة تشتغل. أول شيء العلم اللي تعلمته هي ما بيروح سدى
0: طبعاً، يروح هباء المنثورة مثلاً
2: وإثبات لذاتها. وكمان المرأة إحنا بنحكي مراراً وتكراراً ليس نصف المجتمع، هي كل المجتمع حتى
0: صح.
2: في الظروف اللي إحنا فيها عمالهم مين بيشغلوا أرباب العمل؟ الستات والصبايا
0: أكيد
2: بتنحى عن الشباب وباخذوا عمالهم البنات، والمتزنة والخلوقة والمؤدبة وين ما تروح لو مع 100 رجل تشتغل بتضلها زي ما هي.
0: طبعاً لا هذا غير هذا.
2: هذا يعني إنه هلا رح يقولوا لا أو هيك.
0: بعدين لا
2: إحنا للأسف عزيزتي أنغام هو لسه السيد فيه موجود لليوم.
0: إيش هو؟
2: السيد اللي هو.

0: بؤمر بالضبط.
1: ما سمعت السيد أنا. تمام،
0: هذا كانوا يسموه اللي بحكم هيك بشدة وبكون
1: رجعتينا للمسلسلات المصرية أنت هيك.
0: مش نرجعنا لمصر، ها شايفه عزيزتي أنغام،
1: شفتي أساسنا مصر، شو مش بإيدنا الموضوع.
0: يعني شوفي، أنا ما بحب العقلية اللي هيك. أنا اتعلمت
1: طبعا
0: أحل فرصة عمل، لازم أنا أخوض هذا المجال.
1: صح.
0: وأروح، هي المرأة يعني عقلها ما شاء الله عنها، تقدر تواظب بين وترتب أمورها بين حياتها العملية.
1: صح.
0: والعلمية.
1: مزبوط.
0: والعملية كمان برا
1: طبعا،
0: فهي يعني المرأة قادرة تقدر زي ما بتقدر تلبي أمور بيتها كلياتها، 40 شغلة 50 شغلة في اليوم في يوم واحد، تقدر على عملها برضو. كمان خصوصا لما يكون نابع من حب واتفاق مع شريك حياتها. يعني أنا تعال يا فلان، شو المانع عندك؟ أنت خطبتني وأنا موظفة، أو أنا كنت بدور على وظيفة وجدت الوظيفة بعد ما تزوجت، شو المانع إنه أنا يعني أعيش هذا الإشي، أثبت ذاتي أنا إلي أكم سنة بتعب، ما تروح علي هاي اللحظة الحلوة من عمري، يمكن أنا ما يعجبني الشغل أرجع لبيتي.
1: مزبوط يمكن... مزبوط. هي بتعرفي شو ست سهى، يعني إحنا بتخيل كلنا بنتفق على شغلة واحدة، أنت أخذتها يعني امرأة عاملة على سبيل المثال، امرأة بتشتغل، ما بتطلع لك تيجي تقولها بعد ما تتزوجها أقعدي بالدار، ما أنت أخذتها وهي صحيح. بتشتغل
0: صحيح.
1: أما هي بدها تقعد تيجي تقول لك أنا بدي أقعد، هذا إشي تاني. أنت اشتغلتها صحيح. ما أنت أخذتها ما بتشتغل، ما بنفع تروح تقولها روحي دوري على شغل، أنت أخذتها هيك، فهي
0: بالضبط.
1: معادلة كتير سهلة وكتير بسيطة بتحسيها.
0: بالضبط بالضبط. او انه انت ما شاء الله عندك ماديا ما شاء الله كامل متكامل الكمال لله، انا ما بدي تشتغل اقعدي، لا برضو هي التانية لازم انها تعمل اشي الها لذاتها،
1: يعني مش كل اشي
0: يعني
1: بالفلوس.
0: حلو.
1: بالضبط.
0: حلو هذا التفريغ اللي عندها، يعني هي بتنشأ جيل واعي جيل متفهم، يعني أبنائكم رح يعيدوا القصة نفسها يا جماعة.
1: صح.
0: شو إنك أنت تقعدي في البيت؟ أنا عزيزتي أنغام، أنا حكيت لك أنا بدور لابني على عروس، ما عندي مانع ولا ابني عنده مانع إنها تكون موظفة. عادي جدا. عادي. إحنا بنعلم أبنائنا عمالنا، يعني أنا هلأ بنتي لما أنا بعلمها يجي زوجها هي تعبانة وشقيانة يجي يقولها اقعدي، لا بدكم تتفقوا أنتم من البداية، من البداية يا فلانة يا فلانة أنا والله عندي عقلية مثلا أو ما بحب إنه المرأة تطلع للعمل، حبيتي حياك الله، ما حبيتي
1: بالزبط.
0: كل إنسان بأخذ اللي بيناسبه.
1: هي برجع للتفاهم بين الطرفين فعليا.
0: بالضبط.
1: هي
0: بالضبط.
1: أسهل شيء
0: هو التفاهم بين
1: بالزبط.
0: الطرفين يعني هذا الشيء.
1: قديش إحنا نكون متفاهمين
0: يعني لأني أنا انحرمت الوظيفة، أنا بدعو كل ست إنها درست وتعبت وتعلمت إنه لما بتجيك الفرصة ما ترفضيها، ولا
1: طبعاً.
0: علشان زوجك ولا علشان
1: لا،
0: أي كان، لأنه أنت هذا علمك سلاحك وإثبات لوجودك، هذا
1: صح.
0: لازم أنت تخوضي هذا المجال.
1: مزبوط.
0: ما في زي زمان هذا الحكي حكمك دكتاتوري، خلاص أعدي لا، ليه في تحاور في نقاش؟ أنا بأي لحظة أنا تعلمت في أي لحظة ممكن تجيني وظيفة، حبيت حياك الله، ما حبيت كل إنسان له نصيبه.
1: بعدين ما بتعرف الحياة شو مخبية يعني.
0: بالضبط.
1: فلا
0: بالضبط.
1: بتحسيها فعليا
0: يعني
1: سلاح بغض النظر عن المساوئ أحيانا، بس إنه لا
0: شيء مهم
1: بالست قبل الرجل صراحة.
0: في الوضع اللي إحنا فيه عمال الأرض يعني قديم، وفئة كبيرة نسبة كبيرة من الستات هي اللي بتشتغل.
1: بالضبط بالضبط.
0: فالحياة تعاون، الحياة شراكة، الحياة ود، الحياة محبة بيننا، تفاهم أهم شيء، مش والله طلقني وأنا بدي أروح أشتغل، لا لا لا، ما برضو هذا الحكي مش مقبول.
1: لا
0: يعني
1: طبعا.
0: برضو أنت ست متفهمة متعلمة متحضرة حابة تخوض المجال والدراسة اللي أنت درستيها وتتوظفي أو أي وظيفة تانية، أنك تساعدي بالتفاهم بالإقناع
1: بالزبط.
0: بالرضا بالمحبة
1: مثل ما قلنا، هو بيرجع للتفاهم بين الطرفين.
0: أكيد. ويسعد
1: صباحك
0: وصباح
1: يا هلا.
0: الجميع، وإن شاء الله حياة مزدهرة للجميع يا
1: آمين.
0: رب إن شاء
1: آمين.
0: الله.
1: صباح الفل. هذا تتذكروا يا جماعة الخير لما أنا قلت إنه بجانب تحديث حالة الطرق، يعني نعمل تحديث للكازيات أو المحروقات هلأ، بس أنا هاد من 14 دقيقة، ركزوا من 14 دقيقة، فأي حدا عنده تحديث ما عندي مشكلة. طيب بنعمل تحديث لحالة توفر المحروقات لليوم، محطات الحج نمر التميمي الآن تعمل. عليها خط أخضر قرب مخيم العين مقابل المحكمة، بنزين فقط، الموجودة قرب مدرسة الكندي بنزين فقط، وعند مستوصف الرحمة بنزين فقط. طبعا الكميات محدودة، رح يتم التزويد المواطنين بأي مستجدات أخرى. هلأ محطة الهدى زواتا بس سولر متوفر، كنعان الغاوي أزمة وازدحام. طب في بنزين ولا ما في بنزين؟ محطة كنعان شارع فيصل مسكرة، ومحطة الشكعة مسكرة. وأهم إشي إنه إحنا بس نعمل يعني نكون متوقعين إنه في ازدحامات مرورية في محيط محطات الوقود، ولو سمحتوا نسوق شوي شوي بلطوف بهدوء. ما في تخبط واحد وإنت واقف زي ما صار معنا مبارح مثلاً، الباص واقف واحد خبطنا، فيعني طولوا بالكم هو السير واقف. ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير
2: ابو بهاء، معك.
1: اهلين يا ابو بهاء، كيف حالك؟
2: اخباركم؟
1: ميت ورده. انت كيفك؟
3: والله اشتقنا لك يا ابو بهاء.
2: انا هلا غرقان شبر ميه.
1: ليش؟ شو فيه يا ساتر؟
2: عادي بنزل من المحطه اللي عند المحكمه والسيارات واصله لحد جامع السلام، وعزم خيرات الله.
1: الله يكون معك ويحمل عنك كمان السلام.
2: سيارات خيرات الله واقفين. أنا عمال بحكي لها على هو مباشرة معاكم. بدي كل الناس اسمع، ومن المحلات من المخرج جال باب المحل، والمخرج جال حضر باب المحل، كان مع السيارات يتوحي.
1: بعين الله بعين. شو يعني؟
2: أكثر من ثلاث ساعات النواظين عشان عبدنا بني الشكل برزي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والواحد معاه بيكون بعشر شكل يتظل شغال السيارة بهريوت ومتفادي يخرب الدريمة ويسويتش وبدالله الشغل ويسوي. وعزم خيرات الله في واقع باب المخيم.
1: بعين بعين الله يا عمي، بعين الله.
2: بعين العالمين شنو يا مزعين حالي.
1: بدنا نطول بالنا.
3: صح.
1: بدنا نروق شوي. بعين شو بدنا نسوي؟
2: اسرع واحد ما طول الثاني يعني.
1: طول بالك يا
2: عمي. البال اثرت واحد واخرج بال حمو الشوب مت الشوب.
1: اهو معك حق. الشوب يعني ربنا يرحمنا برحمته يا الله.
2: إن شاء الله إنه بيجينا دور بيسعد ما يجي دور سيارتي ودي ما ضل يستنفين.
1: لا إن شاء الله. لا يا عمي إن شاء الله بتعبي، ولو إن شاء الله بإذن الله بتعبي.
2: صباح لكم. صباح الورد. نابلس. وصباح لكل واحد واد عبد عمال بنزين من أبهاء الصبح.
1: الله يسعد صباحك يا عمي.
2: صباح لإجاعة حياة.
1: أهلا. ميت وردة.
2: ولكل أيات الموظفين الكرام اللي عندكم.
1: اهلا وسهلا يا عمي، يسعد صباحك.
2: صباح خاص اليك ولاختي اميره.
1: الله يسعد لي صباحك. اسالني
2: خبرتني بين ليه
1: سد ايه مسافر؟ سد ايه
2: وين مسافر
1: حاليا؟ بعمان. الوجه الثاني وين ده ما بعرف الصراحه.
2: يعني شو قلت على اول شمت هوا
1: الجهتين.
2: يلا الله ييسر عمو.
1: امين يا الله يفتح ابو جميل.
2: شغل طالع حزان.
1: الله اعلم ولا ما بعرف. ما بعرف. ايش عمي؟
2: ايش السالفه انت الثانيه؟
1: بديش اقول يا رب قول.
2: ان شاء الله السالفه انت عند النبي محمد.
1: يا رب اللهم امين ان شاء الله.
2: سامعين يا رب.
1: ان شاء الله يا رب الله يطعمنا.
2: بدي اصبح على الحج عندها، وبدي اصبح على اولادي، وبدي اصبح على جميع الحباب اللي بيسالوا علي.
1: الله يسعد صباحك.
2: حتى عن العمومي بالذات، عن العمومي النجار عماد النجار، صباح خاص حلو من ابو بهاء الصبح.
1: الله يسعد صباحك. الله يا هلا. اهلا اهلا.
2: قول الله يجبرها علينا.
1: آمين. امين امين يا الله امين. عندنا هيك صباح مميز من ايوش. صباح الورد يا ايوش، اليوم صباح خاص اولا من ايوش ومن دندون ومن دكان حياه، فصباح الخير. أوه.
3: عمرانه.
1: عمرانه
3: ان شاء الله بتضلها عمرانه
1: يا رب.
3: انا صبحت بايه قبل ما ابدا بالاصنصير.
1: وانا صدقي بيقول لي الحمد لله البلد زي المصعد اللي عندنا بالمجمع كل يوم بتوقف. تشبيه منطقي
3: جدا.
1: سوسن بتقول اذا كان شغل بسيط وبسلي البنت بربط بين الانانيه بالاول والثاني. ايش يعني
3: كيف؟
4: مين
3: الو الو
1: منار. منار صبره بتقرب لك
3: منار.
1: يسعد صباحك.
3: صباح الورد يا منار.
1: عباده بيقول هو مع الراي اللي بيعطينا حق الاختيار. سوسن حقك علي، بس انا ما فهمت يعني قصدك انه هي بتكون بمرحلتين، جزء من الاشي اناني والجزء الثاني بيكون فيه حب هيك يعني. حقك علي. يسعد صباحكم من بشير. عبادة إذا كان عم بيقول لي هو مع القرار اللي فيه حرية اختيار، وكان عم بيقول إذا كانت جملة ما بدي إياكي تشتغلي نابعة من اتفاق بين طرفين والمرأة مقتنعة ومرتاحة وما حدا فرض عليها القرار، فهذا خيار شخصي يحترم.
4: مين
1: عبادة دائما مناسب للمرأة عبادة، وهيك
3: وأراءه
1: عن جد موزونة. 2-3-7-9-1-4-3 خلينا نسمع المستمعين أغنية ولا جا عبالي. طب أسمع هشام صباح الورد، بس ممكن تكمل التعليق لأنه ناقص. ناخد اتصال. صباح الخير.
5: الله يسعد هالصباح.
1: يا أهلا وسهلا
5: يا ميت. مرحبا بالنوارة والوردة
1: حبيبة قلبي، كيف
5: والمنجس
1: حالك؟
5: والياسمين
1: يا سلام
5: والعنظروف.
1: شو هذا بطلع؟
5: هذا كل الأشياء اللي ريحته حلوة في الست أنغام.
1: يا سعد لي هالصباح.
5: اتصد يا ريتك بتحبيني قد ما بحبك.
1: والله العظيم إني بحبك، بس أنا بعرف إني مقصرة. حقك على راسي.
5: لا ما بتقصري، ما هو لما تحكي تقعدي الكل بيسمع هالصوت الحلو اللي زي الحمامة واللمامة
1: حبيبة قلبي.
5: الله، وبتجمعي هالناس يحكوا العاطل والمنيح. في إشي بيقتنعوا فيه وفي إشي بيقتنعوش فيه.
1: صحيح.
5: هلأ اللهم صل على سيدنا محمد
1: عليه أفضل الصلاة والسلام.
5: صباح الخير لأهل نابلس كله.
1: صباح الفل.
5: صباح الخير لراديو حياة وجميع من بيجي عليه وبيجتمع فيه وبقعد وبجيب سيرة الخير.
1: الله يسعدني.
5: مش بالشار
1: أكيد
5: الخير. وبقعد وبنبسط وبستغبش حدا، هذا يسعد صباحه ويطلع جناحه
1: وصباحه
5: ويجعل صباحه كل يوم عيد وليالي بيد اللي منيح. والعاطل الله يهديه
1: الله يسامحه.
5: الله يسامحه. بسامح الكل رب العالمين
1: يا رب.
5: اللهم صل
1: عليه افضل الصلاه والسلام.
5: هلقيت خلافاتنا على المرأة اللي بتشتغل مضبوط؟
1: لا شوفي كيف. هلا اذا الرجل قال للمرأة انه او جملة ما بدي اياكي تشتغلي، هل بتشوفيها هي جملة نابعة من الحب والاحترام والمعزة ولا هي يعني هيك بتقيد حرية المرأة او يعني طموح المرأة؟ خليني اقول شو رأيك انت.
5: انا برأيي كانوا من زمان يشتغلوا
1: النساء
5: ايوه في البيت اخياطة
1: ايوه صح تطريز
5: ماني بدي اقول كمان اخياطة تطريز شغل صوف شغل اويا على هذا للشالات اللي بربطوها زي الاندق عراسهم هذا كان من زمان. بعدين يعملوا الشالات خرز الناعم يعملوا البراويز تشتغل وتقعد وتنستر هي وجوزها. هذه إن كان جوزها هني يجي أخير النهار الله يعطيك العافية، وسكنه يعني بخلاش الأمر
1: بخلاش صح.
5: أيوة بخلاش. أما إن كانت تشتغل وهي بنت وأخذها بدوش إياها تشتغل هذا هو حر برأيه. وإن كان أخذها هي بدها تشتغل وهو بدوش تشتغل برضه لازم يكون يقيم بواجبها من كل شيء.
1: صحيح
5: هذا
1: مزبوط.
5: ويجي هي بدهاش تشتغل يجبرها، هذا اسمه إجباري حكم قرقوش. بسمعي في حكم قرقوش؟
1: سمعت فيه بعرفه.
5: بالله بارك الله فيكي. والله ما انت قليلة يا أبغال.
1: ولا يعني ولا بعجبك أنا بعجبك
5: يعني. ما هو عن الكتب بتعجبيني بارك الله.
1: نسأل صباح
5: شايفة. هذا بيكون إجباري. أما هي حرة إجت بعد هالمدة وهو عند أهلها اشتغلت وبطلت لما تزوزت، هي لقت جوزها متضايق وقالت له يا ابن الناس بدي أشتغل. إن رفض إلها حق هي يعني تناقش.
1: صح
5: إلها حق. مزمين. ليه؟ لأنه زي ما هو إلها حقوق وهي إلها حقوق.
1: صحيح.
5: ساعات بيقدرش الزلمة يجيب مطالب المرأة، مطالب الولد، مطالب يعني بيته. فهي كون مع الله ترى الله معك.
1: نعم والنعم بالله.
5: ويد الله مع الجماعة.
1: صحيح.
5: هي بتكون مش غلطانة، بدها تشتغل بإرادتها وتساعدها على هالزلمة. وفي منهم بيشتغلوا وبحملوا حالهم مية جميلة، إن بده ولد يشرب قوم اسقي ابنك.
1: نعم.
5: طيب يا بنتي الحلال، معني بشتغل زيك على إيش شايف حالك؟
1: أيوة.
5: بتحمله جميلة. بترد. وسكننا هو عائل، بسكت وبيبلعها، بسكت ربه وبقوم بسقي هالولد. في أكتر من هيك؟ الدنيا ما خلقتش تفاهم وتراضى وحب وارتضى بين الزوج والزوجة، ما بعيشوا.
1: مزبوط.
5: أنا ما يكون
1: لا لا مزبوط مزبوط يا حجة، التفاهم هو الأساس.
5: أيوة هو الأساس.
1: مزبوط صحيح.
5: أنا ما يكون بقول أمية وبفهم زيكم.
1: لا سلامتك
5: بالعكس. أيوة الله يرضى عليك.
1: ست العارفين ولا سامتك.
5: أيوة بس هذا ارتضى من الطرفين.
1: طبعا طبعا يا حجة.
5: أما طالما الطرفين مش مرتضيين الله ما بيوفقهم.
1: مزبوط يا حجة.
5: صح. لأن التوفيق من رب العالمين.
1: صح صحيح صحيح.
5: وما بيمشي العبد إلا رب العالمين يسيره.
1: مزبوط.
5: الله اللي بيسيره.
1: طبعا طبعا.
5: فهون من نوعين، هذا بارتضاها وارتضاع. أما يجبرها قومي اشتغلي، لا.
1: صح صح.
5: هي بارتضاها. هي وياه بيكونوا مرتضيين محبوبين رايحين جايين ماكلين شاربين. هذا أنا برأيي واجتهادي.
1: صحيح.
5: لأنه أنا هذا اللي بتحاكيكي يعني تستهونوهاش، أنا بالخياطة الأفرنجي مش هذه الخياطة البيزاري.
1: أيوة.
5: خيطت وأنا بنت خيطت مع أخوي ولما تجوزت مع جوزي.
1: الله يعطيك الصحة يا ربي.
5: أصوف اشتغلت. هقول لك ما اشتغلتش، اشتغلت براويز اشتغلت.
1: حلو.
5: كل اشي في بيتي اشتغلت بس مرتضية أنا وياه.
1: اه هذا أهم اشي يا حجة. فاشتغلتي عن حب قناعة.
5: أيوة. لا يقول لك أنا ماني شايفة البير وغطى.
1: اه اه.
5: وليش الوحدة ما تساعد من حالها على السكيت؟ في بتفضح الدنيا. ما أنا بشتغل، ما أنا بعمل، مش بس أنت اللي بتشتغل. هذا ما بيجيب نتيجة.
1: صح صح صح. يسعد لي صباحك نتيجة. يا حجة
5: وصباحك
1: وردي نورتي.
5: الله ينورك بزيارة النبي. وهذا
1: يا رب آمين.
5: والله أحلى من لسانه هذا أبهاء صبح اللي قالي اتنالي زيارة النبي.
1: إن شاء الله يا رب.
5: أشهد إن بالله إن بحبك والله يصبحه ويربحه والله لا يرميه.
1: آمين.
5: مبين هو كبير بالسين.
1: آمين. الله يعطيك الصحة
5: ويحسن ختامه وختامنا وختام كل حكي كلمة حلوة. بعدين بصبح على أم سامر النجار وجوزها، بصبح على قاسم، بصبح على رائد، بصبح على أمغام، على الست ماريا أميرة والست أم سعد ام الكون كله.
1: الله يسعد صباحك.
5: ام سعد ام الكون جوزها وشارع النصير النواره كليته.
1: الله يسعد صباحك.
5: وكل من سال عننا وبصبح على اهلي اللي بعمان اولاد اخي وبنت بنتي واولاد ابن اختي لجوزي وكل من طلع من دار قاضي وين ما كانوا في اي بلد.
1: الله يسعد
5: لانهم هن اهلي وحبايبي وقايمين جاهي.
1: يسعد صباحك. أيوة. اهلا وسهلا.
5: وسلنا على كل من يسال ويصبحكم ويربحكم.
1: الله يسعد.
5: وهذا انا رايي واجتهاد المراه.
1: الله يسعدك.
5: وما بعرف.
1: كل الاحترام نورتنا انت. اهلا وسهلا هيثم. يا هيثم الله يسعد صباحك يا نغوم. دائما هو بيظن في سوء هذا هيثم، يعني مش قصة انه تعليقك مش مبين، لا بالعكس. واصلا هن يعني كمان تبعت لي اياه بالذات تعليقاتك، بس انت يعني مش انا مش ملحقه، فيعني اكيد رح احاول اقرا كل التعليقات. بعدين اليوم البرنامج ساعتين. فهيثم الله يسعد صباحك يا نغوم. صباح الخير ابو حميد، وصباح الخير لهند، وصباح الخير لكل مستمعي راديو حياة.
3: صباح الورد.
1: بالنسبة للموضوع يا انغام، المرأة ربنا سبحانه وتعالى كرمها من سابع سماء، والرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصى فيها انه يعني نعزها وندللها، وهي عزها ودلالها ببيتها. اما الشغل تعب وشقى، فالعز والدلال بس للمرأة بس بالبيت. صباح الخير، ناخذ اتصال. صباح الخير.
6: يا صباح الخيرات والدولارات.
1: يا صباح الفلات والبنزينات. استنى شوي، والمسرات والسولارات. بدي احط له عمله بس حقلل الدولارات. شو احط لك؟ اليورو.
6: كل شيء حلو بهالبلد.
1: بتزبطش؟ رح بحب
6: كيفك انغام.
1: طيب هن بتقول لي اليورو بغسل، بطلت بدي يورو، خلص منيح الدولار.
6: مش مشكله اي عمله غير الشيكل، كله بيمشي.
1: صباح الورد، كيفك انت؟ شو اخبارك؟
6: والله الحمد لله. احمد كيفك؟ صباح الخيرات.
1: بقول لك كيفك؟
3: صباح الورد يا يعني. صباح الفل، سرحان بكلامك.
6: يا حبيب روحي، وين صار سرحان؟
1: مش عارفه. الله، ليش الكاد راجع شكله؟
3: يا رب.
6: بشوف تفكر لسه بكير على التفكير، بتعطيكم عمر كبير لتفكروا.
1: ما انا بقول لك ليش الكاد راجعه.
3: الله يسعدك. ول ول ول
6: ول
3: سرحانين بوضع البلد.
6: وين في سولر يا انغام؟ معرفنا
1: وين في هلا. قلت الهدى. الهدى في سلك.
6: المركزية نقدر نقطع عن الكل ونرجع لبرد.
1: والله صلاحياتي لا تتعدى غير المايك.
6: بالك.
1: والله.
6: بلل لك السعودية أنا ويتسافر عليها.
1: لا إله إله إلا الله. أنت شو رأيك؟ بدك أسافر ولا أنت اللي بدك إياه؟
6: أنا شوف سلمان مش منيح يعني، زلمة عام.
1: خلاص ما نتو عادنا بالدار.
6: خلاص أقعد بالدار أحسن.
1: قاعدة قاعدة. يوم اللي الثلاثة شكل دعملكم الحلقة من عصيرة. استنى شوي.
6: والدك هو شيء الله العليم، كلنا رح نقعد في بيوتنا.
1: هيك الظاهر.
6: الله العليم قريبة يعني، هاي قرية تلو قرية صرة الجيش فيها، وبيحكوا إنه حماية للمواطنين لأنه في مسيرة للمستوطنين.
1: ممتاز، سكرت الطريق يعني.
6: والله ما بعرف، هيك سمعت أقاويل من راكب طلع معي يعني.
1: آه
6: والله يكون بعون أهل صرة وأهل تلو.
1: يا رب يا رب. الله يهونها يا الله.
6: يوم الجمعة خير يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
6: وبالنسبة لسؤالكم يا أنغام، يعني شوفي، هو الشغل للمرأة حلو، ولكن لما تكون حرية نفسها كيف يعني؟ شغل بخصها هي.
1: نعم.
6: هي مديرة نفسها.
1: حلو، حبيت بالإدارة تكون بموقع إداري. قصدك يعني
6: بموقع إداري
1: حلو.
6: شوفي، يكون ما في حدا فوقها اللي يتأمر عليها. ليش؟ أنت معروفة،
1: حبيت
6: إنسان رقيق وناعم، فأي كلمة بتزعله وأنت عارف هذا الحكي.
1: طبعا أنا اللي بعرف.
6: يعني بيوم من الايام انا زوجتي بدي اضرب المثل على حالي، بدها تشتغل، قلت لها روح اشتغل. نزلت جربت حالها، اخذت دور التدريب مع الشغل الشركه اللي بدها تشتغل معها. تفاجأت بعدها انه الشغل من 9 للـ7 المساء، من 9 صباحا حتى الصباح.
1: ول؟
6: 7 مساء. انا انتظمت بصراحه، ما رضيتش احكي لها لا، قلت خليها تقرر بحالها، مع انه انا كنت ضد هذا الشيء. لانه ايش من 9 صباحا
1: بالضبط؟ شو هاد؟
6: هذا مش شغل، هذا استعباد صف الشغله يعني. فجربت لحالها اسبوع، رجعت لحالها بتحكي لي بدي اقعد بالدار الى كل اولادها. قلت لها ايوه
1: هذا المطلوب، هذا اللي بدي اقولها.
6: أما تكون بموقع اداري او شغل بخصها هي، عادي. بالعكس لو اشتغلت ولو كانت على حالها، مش شرط تصرف على بيتها، ممكن تشم الهوا فيهم
1: الها مثلا بخصها. ممكن
6: بالضبط. ولكن انه تصرف على بيتها، لا انا ضد انه في الزوج والزلمة بموقعه هو أفضل لهذا الحكي بصراحة.
1: حلو حلو والله.
6: يعني بصراحة كل أنثى بتحب إنه زلمتها هو اللي يصرف على بيتها ويكون قد مسؤولية. أما إذا هي حابة مثلا تسافر فيهم وتشم الهواء فيهم هي وزوجها، ما في مشكلة بالعكس.
1: حلو والله، كل الاحترام.
6: وهذه يعطيكم ألف ألف.
1: الله يعافيك. أهلا أهلا. طيب يلا عشان ما حدا يزعل. هيثم، يا صباح الورد والفل والياسمين، إذا بدك الدولارات والله يعطيك كمان ألف عافية ويرزقك الرزق اللي بدك إياه وأكتر. صباح الخير من أبو غالب. بعض المهن لا تتناسب مع المرأة. تخيلي امرأة تشتغل بمحطة بنزين بهالأزمة، أو بالبناء مع عمل المرأة. تشتغلي بمحطة بنزين. تفضلوا. تشتغلي بمحطة بنزين هند وده تعبي لكل السيدات.
3: منطقة.
1: بتمرقهم كلهم. هو مع عمل المرأة بالطب، بالتدريس، بالوظيفة. يسعد أوقاتكم. ناخذ اتصال. صباح الخير.
7: صباح الخير إليك ولعبد الله، ولعبد الله كمان مرة.
1: بس أنو عبد الله الأول؟
7: أول عبد الله اللي جنبك هاي.
1: هذا أحمد اللي بجنبي.
7: أحمد يا أخي أحمد. أخبارك أحمد؟ ولا عبد الله ولا أبو خضر على خط المخية أبو خضر، إنه ليش على صباحك؟ كل شبرة المخية.
1: صباحك.
7: وحسن السيراوي وسامر الداموني كمان، دول على صباحك. وموضوعكم حلو كثير
1: يحلي ايامك يا حج.
7: وانا طبعا مع المراه انها تشتغل تساعد حالها، اذا ما عندنا اولاد صغار او لسه مبتدا حياتها منه بتساعده منه بتتسلى، بدل ما تضل قاعده بين اربع حيطات. اتفاقيه هي وزوجها مش غلط، طول ما في اتفاقيه مع بعضيهم زي ما قالت ام محمد زي ما قالوا الاخرين مش غلط. اما هي اذا بدها تشتغل هو ما بده يشتغل ما بتقدر تجبره. طبعا الزوج كل شيء هو بالحياه، هو متكفل ويجيب كل شيء. اما اذا متفاهمين ومتراضيين بتقدر تشتغل على حب ورضا، مش انه بالغصب ولا شيء. او اذا هي بتشتغل وهي تزوجته وبدوش اياها تشتغل هذا برضه غلط كبير
1: طبعا.
7: لانه بكونوا متفقين
1: صح،
7: متفقين مع بعض انه تشتغل هي وتساعده بعضيهم. والله المعاونه حلوه والمعاونه اذا منيحه مع بعض بتساعدوا بعض كليتهم.
1: صح مزبوط.
7: درويش صباح الخير،
1: صبح لنا عليه لدرويش.
7: هذا درويش كان على باص روطة، كان دائما مغلب الاولاد الصغار هذا بالباص. هلا جبناه عنا على المخفية،
1: صار يغلب الكبار،
7: مغلب الشفيرية. كان يغلب الناس في النظارة صار يغلبهم هن الكبار
1: بالضبط. ما انا بقول لك صار يغلب الكبار هلا.
7: وصباح الخير لعم محمد النابلسي ولعب بهاء كمان يسعد صباحه، للاستاذ اسف لخالي ابو النمير مرزوق عين شخصين حمد السلطان، ولزوجتي العزيزه ولاولادي سامر وسامو ويوسف محمد، ونهايه اسبوع موفق لكم وللجميع
1: يا رب ان شاء الله.
7: سعيد كمان ولجميع اللي بيسمعوا راديو حياه الرائع، يسعد صباحكم واكون ابيض.
1: اهلا صباح الورد منار. طيب ممكن تحكوا لنا عن سواقه المراه للسياره، شو مالها سواقه المراه للسياره؟ ولا بتسوق احيانا احسن من الرجل؟ هلا بده شو اسمه الف تليفون يجي. مالها سواقه المراه يا منار؟ وين تمارا ولا ما شفتها لسه؟ ضياء يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. والله بالنسبة لإله شخصيا ما عم بيتابع الحديث معنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني احترامه للجميع تمام من دون أي حساسيات أو نفهم الكلام غلط. على راسي ما تقلق أنت، قوله ما عليك،
3: عبر عن رأيك.
1: غلط أو نفهم الكلام غلط، المرأة لبيتها واكيد لها حقوق. وعفوا يعني منك اذا هو، انا اتخيل هيك رح يكون، انا اقتمس الدور فقط. وعفوا منك يعني اذا انت مرجل مش قادر تصرف على بيتك، مش ضروري انك تعمل عنتر وتتجوز. اطلع على مين؟ ناس تطلع بملائكه على فكره. وللاسف في ناس اليوم بيبحثوا عن الفتيات اللي بيشتغلوا، والله مو عارف كيف يوصف هاي الناس. يعني لو بدي ادخل معك بهذا الموضوع ما رح يكفي الحبر والورق للكتابة عن هذا الموضوع. صباح الورد يا ضياء، بس كمان لأنه شكله عاد التعليق، بس خلص برجع له مرة تانية التعليق. محمود حباشي لا جد مسافر والله، بده يترككم تتقاتلوا على البنزين وبرجع بس تخلصوا. لا نشوف إذا عن جدك تسافر ولا لا،
8: يعني بس قولي له ما تتخيل إنه بس تخلص تكون محلولة.
1: يعني انت حتسافر وترجع
3: وترد تسافر وترد ترجع،
1: وانا يا خوفي بعد ما ترجع نكون بعدنا بأزمة البنزين.
8: لا هو مش
1: لا استني، ما انت اضيف أزمة. يعني انا خايف نكتشف كمان أزمة، يعني عرفت؟ فمش عارف اقول لك. عبير يسعد صباحكم، جملة ما بدي اياكي تشتغلي اذا كانت نابعة من رغبة الزوج بتوفير حياة مريحة لزوجته دون حاجة للعمل ومع احترام رغبتها واختيارها فهي تتفق. اوكي أسيل ترتير يسعد صباحكم بكل خير، هي بتحكي إذا موفر لها كل شيء بالبيت ليش تطلع وتشتغل؟ بحس ما رح تقدر. هي أسيل بتحس ما رح تقدر توفق بين مسؤولية البيت والأطفال ومسؤولية العمل.
8: بتوفق بس
1: بتقدر توفق بس بالزبط، هذا هو اللي بدي أقوله أنا. بالزبط صحتها ونفسيتها. ام عدنان يسعد صباحكم، هاي تكمل التعليق. ضياء بيقول يعني مو عارف هو المرأة عنتر بن شداد مثلا نستعبدها تروح تشتغل وتتعب تروح على البيت يعني فوق تعبها كمان، تعبه هو وبيتها واولادها وطبخ وغسيل وجلي ومسؤولية. شو حكولك هي المرأة مثلا ستيف أوستن؟ يا الله زمان عنه هذا البني آدم. انا عايش الدار زيادة اليوم. مش راضي تحط لي أغنية. عبير هي ضد الكلمة أنا تعلمت لازم أشتغل. هي واجه يعني واجهت كلام زمان عبير معك شهادة ليه ما بتشتغلي، مع إنه أيامها كانت فرص العمل متوفرة، بس هي اختارت البيت والأولاد وما ندمت، لأنه قرارك يعني قرارك الشخصي، قرار نابع من تفكيرك يعني يا عبير. وأصلا ست البيت بتقوم بمجهود عظيم، يعني أصلا طبعاً. هي عم تشتغل بمجهود ما حدا بيقدر يقوم فيه. ناخد اتصال. صباح الورد.
2: أرغم.
1: آه يا عم عبيت بنزين؟
2: بعد ساعتين وربع هيني عبيت بنزين هلا.
1: الحمد لله. يا ريت مبارك. الحمد لله.
2: الله يبارك فيك يا ربي. والله العظيم إنه إيش ما بتعني علم بحزن الناس.
1: آه والله يا عمي الله يكون بالعون عن
2: جد. طالع عيات السيارات على جنب بعض كل فلسين جالع بنزين المساكين. الله يبارك العباد يا ربي.
1: امين يا عمي امين. الله يسعد لي هالصباح والله يجبرنا جميعا. امين امين.
2: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك صباحك. اهلا اهلا عبا. بعد 3 ساعات يا عبا.
3: يا الهي
1: 3 ساعات. عندنا نيك نيم اعتر فلسطين. فلسطين فلسطين بالقلب والله. هو نظرته على الهواء. احنا استاذ عبود احنا نظرته بتختلف. اللي عندها زوج استنى شوي. نظرته مختلفه. اللي عندها زوج يصرف عليها وقادر يعيشها عيشه كريمه، تقعد وتربي اولادها احسن من الحضانات، ودي الاولاد وجيب الاولاد وتاخرت على الاولاد وعلى الشغل. اما اذا دارسه ومتغلبه ودافعه مبالغ على دراستها وصح لها وظيفه بمجال تعليمها، يعني هو تتوظف، حرام تضيع سنين عمرها يعني لتوصل للمركز اللي في اللي هي فيه، فما تتنازل عن الوظيفة. والله نورت
3: هلا
1: البرنامج.
3: هذا ناتج عن رغبة داخلية من المرأة.
1: صح.
3: هي حرة إذا بدها تشتغل أو لا.
1: نعم صحيح.
3: هم فيهم السؤال على إنه مثلا لفت نظري مثلا عبير كان نابع قرار داخلي. فسؤالنا كمان ألا وهو إنه لنفرض أنت حابة تشتغلي ولكن زوجك أو خطيبك حكالك ممنوع، شو بيكون ردك؟ شو جوابك؟ مستعدة تتنازلي وخلص تقعدي بالبيت ولا العكس؟ أو بدك تقولي له هاي حقوقي وأنا حرة بديش أضيع التعب اللي تعبته بجامعتي. فأنا مع بإنها مثل ما بحكوها تنفذ، ولكن بشرط إذا هو مقتدر بإنه يعيشها حياة كريمة.
1: أنا مع التفاهم.
3: وإذا نابع عن إشي داخلي، يعني إذا عن قناعة داخلية فما في أي مشكلة.
1: صح.
3: أما ما في إشي بالغصب بيستمر.
1: مزبوط.
3: حرفيا يا جماعة.
1: أم العبد بتقولي أنغام تعالي على الأردن. ما بتأسري والله، بسعدني وحياة الله يسعد لي هالصباح.
9: عم يطول ومعزي تبقي ملكي وما بهمان مهزي كل ما قلبي عم ينبض وبعزي.

0: ما بحبها أنا هاي الأغنية.
1: لا والله ما حدا فينا بيشتغل
0: لا لا بيئة والله. العمل بتلعب دور
1: طبعاً. آه
0: طبعا تلعب دور كتير كبير. سوزان بتقولنا صباح الخير. سوزان المصري بتسمعنا من عمان. صباح الخير. شو سبب عدم وجود البنزين؟ يا الله يا سوزان، يعني شو أحكي لك عن هاي القصة اللي ما إلها حل أصلاً.
1: نعمل لك حلقة مخصوص إلك يا سوزان.
0: مش عارف أصلاً ليش إحنا عندنا أزمة بنزين. يعني خاص أنت ما عليك، المهم أنتوا بعمان ما عندكم أزمة بنزين. إذا بزبط تنزلوا لنا أنتوا بنزين بنكون سعيدين جداً.
1: يا ريت.
0: نأخذ اتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد لها الصباح. من هي صارت قصة وحدوتة.
0: صباح
2: من بيت
0: الخير.
2: لبيت السلر والبنزين.
0: شفتي شفتي.
2: بس مين قال لك إنه ما فيش لها حل؟ لا في حل، واللي بده يحلها قاصد وشاب بس بحابب يتفرج ومصدم عافية البني آدم.
0: يا لطيف. الله يسامحه.
2: المواطن البسيط ما في إشي ما إله حل. هذا الأفلام محروقة بس كل واحد يلا نفسه والسلام.
0: صح.
2: أما أنا بعيت لنفسيته، بعيت يكون إله سهم فيها، بعيت إنه يكون هو المسيطر ومعروفين. بس ولكن يعني مش قابلين يحسوا في ولادة بلدهم.
0: صحيح.
2: ولا قابلين يحسوا بالتشرد اللي عايز.
0: بعين الله بعين الله شو
2: بده يعمل. وبنفس الوقت كمان اللي بيدرس واللي الأخت اللي بتشتغل لما تعلمت وأخذت شهادتها، مزبوط ولا لا؟ أخذت شهادتها خليها تتعلم وتستفيد منها، وبالنهاية بتطلع جيل معلم متعلم مثقف. ممكن
0: نعم.
2: يكون جوزها مش بتعلم كتير، صاحب مصلحة، ولكن المصلحة ما دامتش إله بدأت تخف عليه. فهي لما تكون هي الثاني الدور في قلب الدار، مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط.
2: فعشان هيك بتكون هي المساعد الأول، ومعاشه كله رايح لبيته ولولادها. يعني لا هي متنعمة ولا الزلمة متنعم، بس ده تصدر حالها. واليوم اللي بطلبوه بطلبوه إيش؟
0: إيش؟
2: استنى أطفي هذا المسخر.
0: في حدا برن عليك يا أم علاء؟
2: يرن يختم الرجال الأعمى.
0: سعد صباحك.
2: هذا فاضيين الأجار لطق الحنك.
0: لا طق الحنك عندي أحسن لك. كمليلي. طيب
2: خلاص اسكت.
0: خلاص مش مشكلة، احنا مش متضايقين من رنة التليفون. عادي كملي ما عليك. انت
2: شايفة كيف؟ فبقول لك يعني انه البنت يا حرام لما تتعلم وتدرس وبكون اهلها وضعهم سيء، ولما يكون هو منهم متفضل وحب تتساعد ابوها اولا، بقول له ما يكون ليش لا، اهلك تعبوا عليكي. بس توصل عنده تتخضرم يعني تأسس في البيت، بصير يقول لها وانا يعني اخذتك وبتشتغلي محسوب علي انك برا وقاعده بتصرفي على اهلك. انت لما ليش بتقولها هذه الكلمه؟ مش عيب عليك انت لما اخذت عارف شو وضعها؟ وامها ما لهاش حق، ابوها كبر صار بالسن، ليش ما تراعي ظروف ابوها؟ يا اخي خلي النص لك والنص لك، يعني تنصف بينك وبينه، مش تحدد لها وتلها علي الطلاق اذا بدك تصرفي يا انا واهلك، يا أنا يا أهلك.
0: نعم.
2: فهي حزينة شو بدها تعمل؟ ضاعت بين حان ومانا. أمرها بتقول لك لا.
0: مزبوط مزبوط صحيح.
2: أهل اللي علموني وأهل اللي حملوني شهادة وأخذتني متعلمة مثقفة. ومش من كرتاك، وأنا بساعدك بس بحقي إني أساعد أبوي، مش ملحق أهل حمله وحاول يدرسني ودرسني ووصلني لمر الأمان.
0: صح.
2: وجيل اليوم كله بقول لك بدنا متعلمين. جيل القديم كان متعلم ويسكن عند أهل الجوز، أوضة مع المطبخ مع كلهم مشتركين، يعني والطفل بقعد سته عند أخته إذا كبير يعني في البيت. اليوم أول ما بطلبوا شرط برضا، بدنا إياها بتشتغل، بدنا إياها بيت لحالها.
0: مزبوط.
2: ما تقعدش تتنمر عليها، أنت مش أحسن.
0: أيوة.
2: منها. يعني هي رضيت في الغلب والغلب مش راضي فيها، بدك تعطي عطيه. والله امي مسكينه بدها اعطيها.
0: صح.
2: اخوي بدي اجوزه بدي اساعده.
0: نعم.
2: اخوي جاي مسخم غلبان مش لاقي ايش ياكل. يعني هي انت اعطيتها لاهلك لحم وعظيم ما بطلع لك. انا عندي حق انه لما بدي يخيرني بهذا الموقف بحط اجري في ظهره بروح لاهلي. اهلي اللي علموني واهلي اللي تعبوا علي. ويروح يدور راح واحد على مزاجه. وهي اللي اجاك
0: حبيبه قلبي. نورتي والله، يسعد لي صباحك.
2: أهلين.
0: يا هلا اهلا وسهلا. ام محمد هواش بتقول لي اسالي لي المغني وين موجود هذا الرجل. خلص على راسي هلا بنرن عليه ونشوف مين هذا الرجل.
3: شو اسمه المغني؟
0: ما بعرفه.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: تمارا، أنا يعني بدي أعتذر أني طلعت لتعليق تمارا، بس أنا لسه لا خلص راحت ولا بدي أعتذر ولا على بالي. عبادة بيقول أما إذا كانت تقال على شكل أمر أو منع رغم رغبتها بالعمل وتحقيق الطموح، فهنا بتتحول لتقييد للحرية وتقييد لطموحها. باختصار الحب الحقيقي، حلو الأغنية هاي، بعيش يا حبيبي، ما بيمنع بل بدعم وبيحترم قرار الشريك، سواء اختار انه يشتغل او ما يشتغل. المهم انه يكون القرار نابع من التفاهم والاقتناع، مش من انه يعني فرض او ضغط. والله كل الاحترام عبادة،
2: والله كل الاحترام
1: بالزبط. صباح الورد لإيمان صبرة، صباح النور، شايفة كل عائلة صبرة انا بالبرنامج
2: جداً. صباح الخير،
1: يعني مؤمن مثلاً. مؤمن بقول الحجة صريحة زيادة معك، أنت بس بتغاروا، يعني كتير بتغاروا الصراحة. صباح الورد يا مؤمن، ناخذ الاتصال. صباح الخير،
3: يعطيك العافية. هلا الدور اللي أحكي اللي حكينا هذا عن البنزين زين، لازم تقولوا البنت المتعلمة. صلى على النبي
1: عليه أفضل الصلاة والسلام.
3: أنا إلي 27 سنة متجوز، أخذت إيش
1: أخذتها إيش عمية؟
3: توجيه. فقلت له بدي اعلمك مشان تعلم اولاده، واني ما بقى ولا مكتب اني. وفعلا علمته في الجامعه وعلمته سواقه، والحمد لله رب العالمين عايشين مبسوطين، واولادي كلهم درستهم وياهم تخرجوا جامعات وبتعلموا سواقه ثاني.
1: الله عليك. الله عليك.
3: لانه اللي باخذ بعلم مش غلط، ما اكلت على اهاليه ولا عاده
1: طبعا،
3: على الله وعلي وعليه والحمد لله رب العالمين. هي معلمة وبتدرس وبتشتغل، حبت تشتغل الدار، حبت ما حبتش هي.
1: ما شاء الله يعني عليك، والله كل الاحترام.
3: والله هي بتساعد مصاري في الدار، ودرست الاولاد معاي، درست مع مرتب وساعدت في المصروف، ويعني وامراض تعطل بتشتغل الدار وبتهيم وبتعد علي، والحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعدكم يا ربي.
3: اللي بدي يعلم بنته مش غلط او بدي يعلم مرته، بس
1: طبعاً
3: الاول لا، هي بتروح تتعلم، كانوا يعلموا وايد في الاول. فهذا غلط ان الواحد ما يعلمهاش، كان يفرض انه ما تجوز الواحده وانت صغيره وبدها تتجوز، فبدل شهادتها تلاحق تتجوز وتربي اولادها الوحده.
1: مزبوط
3: مزبوط كلامي.
1: مزبوط مزبوط
3: يا اختي، مش عيب.
1: صح،
3: والنسوان بيخلصوا المجتمع، المجتمع كله عندنا احنا.
1: الله يسعدك.
3: الله عظيم البلديات البنوك المؤسسات اغلبهم بنات نسوان بيشتغلوا. واللي بتشتغل المره مش عيب عمي.
1: مزبوط يا عمي مزبوط.
3: بس هذول العائله الناشئه بقول لك عيب مره تشتغل، لا مش عيب مره تشتغل يا عمي.
1: صح.
3: فاللي بيستر حاله احسن ما يقعد يتداين.
1: الله
3: كلامي.
1: مزبوط طبعا.
3: ما يعجب النزاع، كثير صبايا بيشتغلوا والناس فخر فيك.
1: الله يسعدك، والله انك سكره. الله يسعدك يا رب.
3: الله يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك يا رب.
3: اهلا صباح زياده الكل.
1: اهلا اهلا. صباح الورد. اهلا ويام، صباح نغوم، صباح الخير لاحمد منورين، صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: محمود خليل، احلى صباح لراديو حياه، احلى صباح لاحلى الشباب منورين. فلاح يمان، ابو يزن، وحبيشة، وإن شاء الله تروح وترجع بالسلامة يا رب. ليلى هريش، يسعد صباحكم. يوسف خليك محضر خير، بيقول لي أدائك مترجع، بفرجع عن نص الله يسامحك، خليك محضر خير يا يوسف. ناخذ عن جد يوسف،
2: أنت منا وفينا
1: حتى
2: يا
1: أنت يا يوسف. صباح الخيرات.
4: صباح الأنوار.
1: أهلا يا حازم.
4: يسعد صباحك يا
1: مغام. صباحك
4: جميع المستمعين، راضي حياة وطاقم راضي حياة.
1: ميت وردة. أهلا.
4: الله يسعدك يا رب. أول إشي نتمنى أنه تتوافق كميات الوقود بكل الأمة العربية والإسلامية.
1: شو بدنا فيها الأمة العربية والإسلامية؟ الله يرضى عليك، خلينا بفلسطين لو سمحت.
3: ما هو خلص بعرضني.
1: لا لا لا, لا حط لي الأمة العربية والإسلامية على جنب وكثف الدعاء لفلسطين لو سمحت.
3: أول إشي طلع خلينا نتذكر بهاي الأيام صعاب أهلنا في قطاع غزة فعليا إنهم جبابرة.
1: آه والله.
3: يعني فعليا إحنا شوية أزمات.
1: إحنا بسكوت.
3: وكرهنا الدنيا.
1: آه والله عن جد.
3: لكن الأزمات مستمرة وحصار مستمر. والله ماني عارف. لا وكمان لهم نفس يشلفوا ويعيشوا. والله جبابرة. الله يعطيهم ألف عافية. رب يفك كربنا وكربهم.
1: يا رب اللهم آمين.
3: شغلة ثانية هلا شو سؤالك؟ أنا سمعت هاي الأخت سوها طلعت تقاتل
1: لا بالعكس جواب منطقي اسمع.
3: وطلع أبها مش عارف مين وكل شيء فهمونا يعني.
1: يلا ما هيني ها بدي أقول لك طول بالك. بتعتبر إنه جملة ما بدي إياكي تشتغلي دليل حب وراحة ولا في ناس بتشوفها تقييد لطموح المرأة؟ أنت شو يا حازم؟
3: هلا شو
1: بديش إياكي تشتغلي ولا اشتغلي؟
3: أعطيك إياها بكلمة.
1: يلا.
3: هلا في فرق لما أقول لك صباح الخير أو صباح الخير.
1: آه طبعاً شو الكشرة هاي؟
3: آه. البداية بالأسلوب. هلا تاني إشي أنا مني وعلي يعني بشوفه إنه أسلوب راحة. لانه فعليا مملكة المرأة بيتها بس بنفس الوقت وبنفس الآن يعني احنا بحاجة للكادر النسوي بالمجتمع الفلسطيني وبالمجتمع ككل يعني المرأة هي مش نصف المجتمع هي ثلاث ارباع المجتمع بداية لانه اذا المرأة مش في الامور عندها معناته تمشي كل الامور
1: مظبوط.
3: هلا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما اجى اجابه شخص الله اوصني قال له امك ثم امك ثم امك ثم اباك.
1: نعم.
3: هي اول شغله اللي هي الام هي مين؟ هي الانثى. وثاني شغله استلصوا بالنساء خيرا. وثالث شغله رفقا بالقوارير.
1: نعم نعم صحيح.
3: وربنا نزل بالقران سوره كامله باسم النساء. فاذا رب العالمين من سابع سماء انصفهم مين انت لتيجه انه تضايقهم؟ بس بما يرضي الله يعني أنا مني وعلي كحازم بحكي أنا مع شغل المرأة في مجالات مثلا معينة مش في كافة المجالات. يعني أنا ضد إن أشوف بنت مثلا تشتغل بمحل أواعي. ضد إن أشوف بنت مثلا بتشتغل بمطعم بمطعم يعني بيخدم الشئتين.
1: هلا
3: مع وبشدة إنه أشوف معلمات مثلا نشوف طبعا أكيد يعني مذيعات زي أفضالكم طبيبات مهندسات برضو كذلك الأمر لأنه أكيد دورهم بيكون حلو أكثر. ففي وظائف هي للإناث ما بتزبط للرجال. فالتنوع التنوع مطلوب.
1: صح تنوع مطلوب.
3: اما انه والله تشوفي يعني كنت مطلق مره بدنا مساواه احنا ليه دخل شوالين شمين تطلعها مع الخامس لعينك الله او انزل اشتغلي على تاكسي عمومي او اركبي اشتغلي بوينش
1: مثلا
3: مثلا يعني. فهلا اللي والله وضعها المادي وضع زوجها المادي منيح وقادر يامن كافه الاحتياجات وشهادتها ما بتفيد الناس بشكل كبير يعني حضور غيابها هاي تقعد بالبيت. اما والله معلمة تقعد بالبيت انا ضد. طبيبة تقعد بالبيت ضد. مختبرات هاي الامور المهن الطبية يعني برضه حتى سموها ملائكة الرحمة مش هيك؟
1: طبعا
3: لا يعني هيك وهيك زي ما حكيت لك في اشياء معينة. وبرجع بحكي لانه برضه ستنا خديجة يعني كانت في التجارة بالزمانة مضبوط ولا لا؟
1: طبعا طبعا طبعا
3: فنكون احنا منطقية بعض الشيء وما نشددش كثير يعني عحالنا بس الوظائف اللي قلت لك عليها شهيلة.
1: مفهوم يا حازم
3: والله يسعد صباحك. وبعدين يعني تتخيلي مثلا كان فيش للراديو حياة يعني
1: ما شفت مثلا
3: مثلا
1: مثلا يعني
3: الله يعطيك العافية. نتمنى الفرج العاجل لهالأزمة اللي احنا فيها
1: يا رب يا
3: رب. وثاني مرة كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة
1: يا رب.
3: وإخوتنا المرافقين على الكازيات اللي إنهم مقرونة بلقمة عيشهم مقرونة بلقمة عيش أولادهم هذول الجماعة برضو الله يكون بعوننا كلنا.
1: آمين آمين.
3: وربنا يفرج هالكريب ويسعد كل أوقاتكم. طبعا عبد الله أبتامر مصعب كل واحد باسمه ولقبه.
1: الله يسعد صباحك.
3: الله يسعدكم يا رب. ونتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وإن شاء الله إن الأحد لما تيجي يا أنغام
4: بكون خلص روحت شغلات البيت.
1: يا رب يا رب اللهم امين.
2: كف الدعاء بس.
4: امين الله يسعدك كل الاوقات. صباح الخير يا احمد.
2: صباح الورد.
1: انت مش متفائل.
2: ممكن
5: ناجح يرفع ايده. واخيرا طلت النتيجه وارتفع الراس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: ايش مالك؟
2: جميل.
1: ايش هو؟
2: الاشي
1: ولا صوتي؟
2: شو

0: عاد كتير بحبها. يلا صباح الخير. يا صباح الخير. طب نسمع من التليفون نوطي الصدى، الصوت رهيب. صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: انا يسعد صباحكم يا رب يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا.
1: اول شيء انا بهنيكم على البرنامج اللي بخفف عن الناس الضغوطات هاي.
0: الله يسعد قلبك.
1: بحاجة لبرنامج زي هيك كمان، ولو يكون برفقه مع دكاتره نفسيه يخففوا هالناس شويه هيك، لان الحياه مستمره هاي.
0: طبعا حياه وماشيه
1: لازم نتكيف فيها، وهي مش بايدنا غصب عنا. اجت الصعوبات اللي احنا فيها طول عمرنا شعبنا بمر بنكبات وصعوبات، وان شاء الله بنتغلب على الاحداث وبتصبح من الذكرى ان شاء الله.
0: يا رب يا رب ان شاء الله.
1: هلا بخصوص التعليق تاعك او السؤال تاعك، اول شيء الواحد بقول الله يعطيهم العافيه امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا. هن بديش اقول لك بالنسبه لنا المجتمع كله والحياه كلها.
0: طبعا طبعا،
1: لانه الدنيا بدون العنصر النسائي فيش دنيا بتكون. هن مكمله، ولكن بالنسبه للزوج والزوجه هن مكملين بعض.
0: صح.
1: احنا ما بنفرق، ما بنفرق من قيمه الرجل ولا من انت الست ما شاء الله عليها. لما كانت تشتغل مثلا بتوفق ما بين بيتها وشغلها وعملها وما بتقصرش مع زوجها، مش غلط. الحياة صعبة هالأيام والله، الله يكون بعون عباد.
0: يا رب يا رب، اللهم آمين.
1: وأنا مع تعليمنا العنصر بالأخص البنات يكون معهم سلاحهم بالحياة، مشان أي شيء عقوبات مشاكل بالحياة يتغلبوا عليها.
0: صح.
1: ما يكون مجاهلات. الولد لو كان مش من النوابه خلينا نقول متفوق بالدراسة لازم يختار مهنة وصنعة بتكون أحسن. الست لازم تكمل الدراسة لأنه هو سلاح مكمل لإلها.
0: طبعاً طبعاً.
1: والعلم ربنا حسنا عليه الرسول. وهي الدنيا هيك دائماً العلم مطلوب في عنا إحنا. عرفت علي؟ والله يقويهم يا رب.
0: يا رب اللهم آمين.
1: بالنسبة للسؤال نحكي عمالنا إحنا المسلمين إن شاء الله رب العالمين نكون محبين مؤمنين مش بس مسلمين.
0: إن شاء الله.
1: الله تعالى زرع فينا الغريزة الحنية والخوف. مش غلط، أنا مع الغيرة. أنا بالنسبة لشخصي أجت مع الغيرة، واحد أولاده وبناته وأمه وخواته لازم يكون في غيرة. مش عيبة، مش عيبة. مع بس إنه يكون ما يكونش إنه تحكم أو إذلال أو إنه هو يكون مسيطر يعني. بالعكس هي الزوجة بتكون نصف الزلمة وهي بتكمل حياته وبيته. يعني يا للي عنده مرة بتصدر هذا الحكي وبتصدي لأولاده على طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة. بالعكس حلو الواحد يروح على بيت تكون مرته بتصبر واولاده خايفين عليه زي ما هو بخاف عليهم، يزرع انه هم يحبوه زي ما هو بيزرع الحنيه في البيت.
0: صحيح.
1: بيزرع المعلومات الصحيحه. ولو كان في سوء تفاهم في خله في تتعامل بها الحياه.
0: صحيح.
1: حياة حلوه مكمله بعد ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع وبنبارك للناجحين كلهم ان شاء الله.
0: امين.
1: ويختاروا التخصص الصحيح يكون توجهه. بالنسبه للعمل انا بالنسبه لي يكون لازم العنصر النسائي شغل متميز يعني. فهمت علي؟ يكون حر افضل، اذا كان في مجال يكون شغل حر بيكون افضل.
0: ايوه.
1: اليوم تعبانين مثلا مش حابه تشتغل مش مشكله عندها، يكون ما تكونش مخير، يكون عندها نوع من الراحه النفسيه.
0: اها صح.
1: يعني ما تكونش مجبره. وفي ناس معلمين والله يعطيهم كل العافيه على جهودهم، طبعا احنا بنقدرش ناقصش من قيمتهم ما شاء الله. والمجتمع هيك طلب، بس حلوه الحريه تكون نوعا ما حتى في
0: طبعا
1: العمل.
0: طبعا طبعا
1: مش في اذلال. وبطلب ان جميع الشركات انهم ينصفوا المراه اللي بيشتغلوا عندهم، ما يشغلوا عنصر النسائي على اساس انهم يكونوا رواتبهم اقل من الرجل يعني. يكون في استغلال، هذا حرام.

0: الإسلام المودة والرحمة بنفهم بعضنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: ومشكورين على برامجكم.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: الله يعطيك العافية.
1: أهلا أهلا وسهلا. أي نهاية الحلقة لسه ضايل؟
2: بنهايتها يعني أحكي لك
1: رأيك؟
2: يعني أنا رح أحكي بالضبط شو هو.
1: طيب.
3: ليه بالنهاية؟
1: لا خلص هي بدها بالنهاية خلص. سسبنس. يوسف بيقول أنا مع الشغل للزوجة إذا كان الشغل ما بتعارض مع مسؤوليتها كأم وزوجة ما يكون في اختلاط. بهذا الزمن والله الحياة صعبة، الأب والأم بيشتغلوا يا دوب ملحقين، هو بيشوف إنه التعليم أنسب مهنة للإناث. وطبعا منور أحمد مع أنغام وهند. ضروري الزوج كمان يوسف بيقول يساعد ويشارك زوجته بمسؤوليات البيت عشان الحمل يتوزع مش برا وجوا برضو. فارس بيقول الرجولة ما بتنخاف، الرجولة ما بتخاف من امرأة ناجحة، بالعكس بتفتخر فيها. أهلين يا فارس. مؤمن حب صحله يضل بالدار تحت المكيف ياخذ مصاري، هو قاعد ومرتاح وبيحكي لا شو بعرفني. عبد الله بصبح على ابو سامر والعم الغالي خالد حفناوي، نصبح كمان على نعمان هواش. تمارا صباح الخير. ام محمد بتقول يا صباح الورد لكل طاقم راديو حياة. في رجال بدفنوا موهبة المرأة، يعني شو يعني لو اشتغلت؟ بتعرفي انغام المرأة ما بتشتغل من فراغ الا اذا كان ناقصها رجال يصرف عليها ويجيب احتياجاتها، ولا لو اجيتي للصح المرأة مملكتها ببيتها تعيش معززة مكرمة. بس يا ريت هذا الحكي يوصل لأغلب الرجال،
3: مش شرط،
1: والله المستعان.
3: يعني اتفق نوعا ما، بس مش شرط
1: إنه.
3: يعني مش شرط انه اذا المرأة بدها تشتغل يكون زوجها مقصر معها.
1: ممكن هي بدها تشتغل لذاتها،
3: ممكن هي بدها تحب تشوف
1: لذاتها
3: وجوه مختلفة تخالط المجتمع، تشتغل لذاتها، مش شرط إنه زوجها مأثر عليها. في كتير نساء وسيدات أعمال كمان أزواجهم بيشتغلوا ورجال أعمال وهم كذلك الأمر برضه بيشتغلوا، مش لمجرد في تقصير باتجاهها، بس لمجرد إنه هي بدها تشتغل،
1: بدها تشتغل، بدها تطلع من البيت. تمارا ممكن خايف عليها من التعب، وبنفس الوقت هو مش بحاجة للشغل لأنه كل شيء متوفر إلها، وبده إياها تنتبه لبيتها وولادها، ما بده تقصر معها، فهون بده يدللها ويخليها مش بحاجة لشي، ويروح هو على البيت يلاقيها موفرت له كل شيء من أكل وشرب وكل لوازم البيت من ترتيب ونظافة، ما بده تقصر ببيتها، يعني بيكون الشغل على حساب البيت. هو أنا بختلف كليا بهاي النقطة، بس تمام. وفي بالعكس بيحب الست تشتغل لتساعد، وبالآخر عقلية الرجل وتفهمه ووعيه هي اللي بتحدد، والتوافق الفكري والثقافي والتفاهم هم الأساس. في بيوت مين قال إنه المرأة اللي بتشتغل يعني مأسرة ببيتها؟
3: صح، في
1: مين
3: كتير
1: قال
3: بيواكبه.
1: إنه
2: اللي
1: هي مهتمة بالبيت أكتر مين قال إنه
3: البيت.
1: بيتها مكركب ولا مش مصحة غبرة
3: مش
1: ولا مش غاسلة ولا مش مين قال؟
2: يعني
1: شو بعرفني، بتصحى من الساعة 5 الفجر.
3: كتير بيواكبوا بين الطرفين، ولكن أما بالنسبة بإنه تشتغل علشان تساعده، لا الدين ولا القانون ولا القيم ولا الأخلاق بتجبر أي امرأة إنه آخر شهر تيجي تعطيك راتبها إلا إذا هي تطوعا منها.
1: هذا
3: يعني
1: إشي تاني، بس الفكرة
3: يعني ما يفكروا إنه المرأة بتشتغل علشان تعطي راتبها للرجل.
1: مش بس هيك، هم دائما مخدين فكرة إنه المرأة اللي بتشتغل بيتها مش نظيف
3: أو مقصر.
1: مين قال؟ أو ما عندها وقت تدرس ولادها؟ مين قالكم؟ ومين قال إنه هي ما عندها وقت يعني ترتب الأولاد لا بالعكس تماما.
3: صح.
1: يوسف بيقول في بيوت لولا الزوجة بتشتغل متعلمة كان مدوا إيديهم للناس مثلا.
3: صدقاً.
1: في ناس يعني ربنا بيبتليهم، الزوج بتوفى، هذا ابتلاء يعني وقدر بدنا نتحمل، وهي كأم بدها تشيل المسؤولية كلها وتداخل دور الأم والأب كمان. إيمان بوجودك حبيبتي إحنا منورين، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. طيب أمجد أيوب صباح الورد والفل والبنزين لأنه أخذ مكان الياسمين. والله معك حق
3: يا بي أمجد أيوب، يعني
1: على
3: بمحله
1: بالزبط.
3: ما خانك التعبير.
1: هلا هلا يسعد أوقاتكم. نضال أهلا يا نضال. هو بيعتقد مش مع أو ضد القصة، هو بيشوف إذا الرجل والمرأة متفقين على أنه الرجل هو اللي بيشتغل والمرأة تكفيها بشغلها ببيتها وتربية أولادها بيكون أفضل. صباح الخير. قرأت تعليقك يا تمارا، يعني تحملونا يا جماعة، قرأي تعليقي يعني قرأته يا حبيبتي. نضال بيقول هو أول ما
2: بس هي كتبت قبل ما
1: أنت

0: ما هي الفكرة أنه بس يطولوا بالهم علي. نضال بيقول هو أول ما خطب كان هو أول ما خطب كانت تشتغل يعني بصالون، طلب منها تترك عملها وإنه خلص تشتغل بالبيت وتركت، وهي وهي له متزوج أكثر من 30 سنة وما شاء الله عنده 7
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: الله،
0: الله يبارك لك فيهم. ضياء أنا حكيت لك ضد شغل المرأة بس يكون معها تشتغل، إذا الله كسر بخاطرها وانبلت بشخص مثل أبو نجيب بحب البرغوت هون مصيبة كبيرة. مثلا إذا تجوزت واحد بخيل شو تعمل بحالها وقتها؟ ما هو الابتلاءات بيجيك على مراحل برضو على هيئة بشر يعني.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله.
2: أنا قديش شايف بخلبي حياتي؟ كتير شايفها، بس هيك؟ لا والله ماني شايفها. أنا قديش شايف بخلبي حياتي؟
3: كتير. يعني ما إحنا هذا اللي منقوله، يعني ابتلاءات ما هي الحياة. بيعبد القرش
4: بالاخر انسرقوا كل ذهبات
3: من كتر ما هو بخيل. يا ريت صرفه مع حاله.
5: مش حاضرته كاني
3: عن جد
5: بقلك اني فايت على عالم المسلسلات الجديد.
3: مالكيش زمان انت. همسه امل منورين.
4: هي المكافحه اللي هلا كنت بحكي عنها.
3: شي
4: المكافحه اللي ربت 9 وهي موظفه ولا زالت موظفه وطلعت
3: مين؟ همسه امل عن جد؟
4: وهي طلعتنا احنا.
3: والدتك هي؟ يا صباح الوردات. شوف طيب، يعني خلاص يعني نقدر شان نحكي احنا. فيعطيك الف عافية عن جد، وربنا يعطيك الصحة والعافية، رب يطول بعمرك. عن جد ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. نضال بيقول أحفاده ما بينادوا إلا يعني بابا من حبهم لإله. ربنا يخليكم لبعض يا نضال وتكبر هالعيلة. تمارا بتقول لي بس تمارا بس ربنا يعودنا بالأولاد إذا كان الشخص بخيل. يا رب يا تمارا، ما هو ربنا يعني لما بيبتلي الشخص مثلا مثلا مثلا مثلا لا سمح الله يعني حدا تجوز شخص بخيل، فان شاء الله العوض الثاني بيكون بولاده يا رب. فصباح الورد يا تمارا، اهلا وسهلا على 23791 4 3.

صباح الخير من جديد، احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. سؤال الحلقه لليوم، اذا قال لك او لا بلاش اذا قال لك جمله ما بدي اياكي تشتغلي، هل بتكون دليل على محبه، دليل على راحه، دليل على معزه، او مثلا ما بدي اياكي تتعبي وتتغلبي، ولا بتشوفيها هي تقييد، او بتشوفوها يعني ذكورا واناثا لتقييد طموح المراه، مثلا تقييد حريه المراه؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

نضال بيقول لي هاي بنته متزوجة وبتشتغل في مجال التصوير إنه حفلات وما شابه، وبتساعد زوجها وعندها طفلين ومتفقين. هو يعني ضل بالبداية إحنا حكينا قديش مهم يكون في يعني توافق بين الطرفين على صح. إنه هي تشتغل مثلاً أو إنه هي تقعد بالبيت، وقديش إنه يكون بالنهاية هو قرارها يعني خيارها، سواء الشغل أو حتى القعدة بالبيت هو يكون خيار الست مش خيار الزوج. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ايش نبدا؟ حلوه صح؟
1: جميله
0: يعني، بس بحس بس عادي اقول لك ان انا بحسها زي موضوع التعبير كنا نكتب صف خامس وسادس.
2: معلش بس
0: حلوه هي هيك بترجعك لايام الطفوله.
2: انا تلك كائن صباحي.
0: انا بحب الصبح،
2: بحب الصباح
0: بتعرفي ما بعرف كيف لا ما هو بقدرش احكي، ما بعرف كيف الناس بتحب الليل زي ما احنا بنحب الصبح، في ناس بتحب الليل، بس عن جد يعني
2: ما بحبه ابدا
0: ولا انا يعني، انا بس بدي بس انه خلص اوكي تمام خليني انام انتهى الموضوع، وما بصدق يطلع الصبح، في احلى من الصبح.
2: انا بقول دائما انه انا كائن نهاري وصيفي.
1: صيفي
0: إيه؟ انا كائن نهاري والشتوي بامتياز، يعني شوف احلى الشتاء، بس يا رب هيك اجواء كانون اول وكانون ثاني باقرب وقت، مش قادره اتخيل لسه ضايل شهر 8 وشهر 9
1: وتكون الدنيا هيك غيوم.
0: انا مش قادره اتخيل انه لسه الصيف ممتد، يعني انت فاهم لسه ضايل عندك شهر 8 لسه عندك شهر 9
1: و10
0: يا رب يجيب الشتاء على خير يا الله. 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا بس كانت عم بتقول التوافق الفكري والعلمي والوعي بسهل الطريق أمام أي شخصين متزوجين، وبالآخر الحياة مشاركة وتفاهم. صباح الوردة.

0: ما أنا عشان هيك سألت عنها. دندون تعالي صبحي على المستمعين عندي. مش أنتي كمان قبل ما تكبري بزيادة قلتي بدك تشتغلي مكاني؟ تعالي
1: يلا تعالي.
0: زهرة البيضاء.
2: لدندون.
1: مش فاهم. خلاص ابشري يلا اعتبريها اهداء.
0: طيب.
1: ما هي قلت لها اعتبريها اهداء. اهداء من اجمل اخ لإلي. خلاص يلا اهداء مني لإلك.
0: طب قولهم مين هي؟
1: ولا المستمعين.
0: احمد إيمان بهدي ايمان اخته الاغنية. ايمان خلاص حبيبتي انا بهديك. زهرة البيضاء صباح الخير لانغام واحمد وام السعد.
1: صباح الورد والفل.
0: كانك تعرفها؟
1: لا.
0: طيب صباح دندون. أنا
1: صباح
0: قلت
1: الورد.
0: إيش أصبح عليه ولا أهديها الأغنية؟ دندون أنا صبحت عليك أول واحدة.
1: يلا كمان صباح.
0: وينك؟ دندون تعالي أنت صبحي. ما أنت تعالي عندي هون وصبحي عليهم عشان يشوفوكي عشان يعرفوا مين هي دندون اللي أنا عم بحكي عنها. لا عندي هون هون. ما هو ماما مش طالعة زي ما أنا طالعة. أنت بس تعالي. ماما مش طالعة زي ما أنا طالعة. تعالي فرجيهم شو معك. يلا يلا انزل انزل انزل, انزل. يا ساتر إجا؟
1: يلا تعالي يلا.
0: ارفع ارفع ارفع ارفع يا هاي هذا دندون. انتي على الكاميرا. استني شوي. استحت. طب استني شوي استني. يلا قولي لهم صباح الخير. اليوم صباح الخير.
3: يوم الخير.
0: يا صباح الورد. هاي دندون بس دندون مش مبينة من المايك. هاي هاتوا عادي هيك. يا جماعة الخير هاي هي دندون. هاي بنت أم السعد. بنت أم السعد الصغيرة. آخر حبة. بدنا
2: نهديها.
0: يلا نهديها. خلينا نهديها لدندون. شو نهديها؟

0: تمارا بتقول يسعد صباح العسل دندون، ربنا يحفظها زي امها عسولة، امين يا رب، ربنا يحفظها ان شاء الله. ام العبد بتقول هاي بنت هند ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي بنوتتها الصغيره. مهيوب يا صباح الفل، وين هالغيبه يا مهيوب؟
1: والله زمان
0: زمان عنا، حطي له مهيوب. يا صباح الفل، بيقول لإلي ولدندون ولام السعد الغاليه ولكل المستمعين.
1: لا ما تحطي له.
0: ليه؟
1: وين اسمي؟
0: ولأحمد، خلص وخلص لأحمد. عبير بتقول ما شاء الله عنها دندون على اسم أختها، الله يخلي لك أختك يا رب ويحميهم ويحفظهم جميعا. شفتي يا دندون، بس الناس شافتك كلهم صبحوا عليكي، فصباح الوردات.

0: كمان كنت بدي أقول صباح الخير لهمسة أمل، صباح على أبو حميد وأنغام، يعني
1: صباح الورد.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني إحنا هيك مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، عرفناكم على دندون، وسؤال حلقتنا كان لليوم جملة ما بدي إياكي تشتغلي، هل بتعتبروها ذكورا وإناثا دليل على حب وراحة، ولا فعليا بتحسوها تقييد لطموح المرأة؟ على 2-3-7-9-1-4-3، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. موافقين إحنا؟
1: كلنا موافقين،
0: ما عنا أي مشكلة. صباح الخير نهلة، صباح الخير لأحمد ريحان، صباح الخير لحنين. حنين احنا نحب نعرف رأيك، حنين حجازي، وسام كمان مهيب، صباح الوردات، أهلا وسهلا.

0: حلوة هاي، حلوة الصراحة. ايش تمارا؟ حطي لنا اغنية.
1: كل حتى هذا مش حلو؟
0: لا
2: بدي اغنية لحكيم.
1: لا لا بحكي عن بحكي عن غانم فاهمين الاغنية يعني. هاي حلوة.
0: حلوة يعني قصدي كله حلو بس هاي حلوة.
2: بس هاي حلوة لأنك أنت بتحبيها.
0: أنت حلتيها يعني
2: صح، حببتينا فيها لأنك بتحبيها.
0: لأنك أنت بتحبيها.

0: عبير بتقول صباح الخير، بدها تبعت تهنئة لبنتها مريم لأنها تخرجت من جامعة النجاح الوطنية تخصص شبكات أمن ومعلومات، وعقبال الوظيفة يا رب يا عبير.
1: مبارك يعني مبارك
0: الله يبارك لك بولادك إن شاء الله. أحمد سلام، صباح الخير لطاقم حياة، وصباح الخير لراديو حياة، لكل الزملاء براديو حياة. من أخوكم أحمد سلام، عفوا، هو موجود بالمجمع بالأمن.
1: صباح الورد يا أحمد، منورنا.
0: أهلا أهلا يا أحمد، صباح الخير. أتح أمبلا يلا
1: طبعا يلا،
2: خلصنا الحلقة وانت مش عارف
0: ما انت قلت لي بالختام.
2: ما خلصنا انا نختم
0: معك. ليه 46؟
2: طب شو ضايل؟
0: طيب
2: طيب
0: شو رأيك حبيبتي هندو؟
2: أنا بقول يعني الإنسان عكس الكاس بنشوف الدنيا، يعني لا اللي قاعد في البيت عاجبه
1: ولا اللي طالع
2: عاجبه. عن جد بحكي، وكل ممنوع مرغوب، وعن جد عن جد بحكي، ففيش قاعدة واحدة،
0: فيش قاعدة ثابتة، صح؟ لا اللي بشغله مرتاح ولا اللي بالدار مرتاح، لا اللي متجوز مرتاح ولا العزابي مرتاح، ولا اللي فقير مرتاح ولا والله ولا الغني مرتاح ولا الطفل مرتاح ولا الكبير مرتاح. يعني فعن جد فعليا اذا كنت تفكروا فيها امتى بدنا نكبر، وبس كبرنا يا رب رجعوني لحياه الطفوله. بس
1: فعلا
0: شو هو اللي فعلا
1: الانسان متناقض والله.
2: ويرضى
0: اهم شيء القناعه هند والله. احنا اذا كنا مقتنعين بالاشياء اللي بنعملها بتخيل ما رح نتطلع ل لبرا. بس الفكره
2: يعني
0: والله القناعه
2: انه انا يعني احسن من غيري وغيري
0: احسن بالضبط. خلص وهي بالنهايه ارزاق، يعني رزق يعني مقسوم للكل فعليا، ما حدا رح ياخذ رزقه غيره ولا صح. انت ولا هو رح ياخذ رزقتك، بس احنا ما بعرف
2: يعني انا بقول يا ريتني قاعده في البيت، واختي بتقول اللي قاعده في البيت يا ريتني بشتغل.
0: وهيك ما هي هيك هي الحياه، ما بيعجبنا العجب ولا صيام برجب.
2: ما بيعجبنا العجب
0: والله، ما بيعجبنا العجب ولا صيام برجب. دولار ما يغركم انها هي صامته يعني، بس دولار
1: مدرسه
0: طبعا،
1: مدرستنا أم سعد.
2: فيعني والله هيك الدنيا، بس الواحد خلاص يعني مو لازم يرضى،
0: لازم يرضى
2: يعني عرفت لأنه
0: لازم نرضى، يعني هذا هو الموجود احنا لازم نرضى فيه ونقتنع فيه.
1: في ناس بهربوا من الأمر الواقع
0: طبعا.
2: لا ماشي، اذا هلا اسمع ما بحكي، انا بقول طالما الأمور تمام واوكي. هلا في ناس لا يعني بتكون يمكن بدها ترضى بواقع مذل، واقع كذا، لا هي حقها انها ترضى صح. تمام ويعني عرفتي الوضع الطبيعي يعني الامور تمام،
1: اكيد اكيد
2: ما حدا بده
0: يقتنع صح،
2: بس ما يقول انه يا الله نيالك يا انغام وظيفتك كثير احسن
0: من يعني مثلا بالضبط بالضبط. ما بزبط ما
1: هذا بزبط. بحس دليل على النقص
0: يعني نضال بيقول لانه حياتنا كلها خوف ورعب واقتصاد مدمر وحياه مدمره، بضل الواحد عنده مرض نفسي. لا ليش دائما بتقول انه احنا عندنا مرض نفسي؟ ما في عندنا امراض نفسيه الحمد لله، بس احنا الفكره انه احنا مش قناعين، احنا لو نقتنع بس بالاشياء الموجوده عندنا كان احنا بافضل حال. بدي اتمنى لكم يوم جميل وسعيد، ان شاء الله ايامكم تكون مليانه خير وهدات بال بالرغم من كل الازمات والمنغصات، الا ما في جانب فيه شويه امل بهالحياه تمسكوا فيها. وعن جد احنا احسن من غيرنا وغيرنا احسن منا، واهم شيء انه نكون قادرين انه نقتنع بالشيء اللي بين ايدينا. احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. بدي اتمنى لكم نهايه اسبوع جميله وسعيده. طبعا اكيد للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس وقناه راديو حياه على تليجرام، نوافيكم باخر التطورات
2: يعني
0: على راس الساعه.
2: حازم انك ما ترجع يوم الاحد غير
1: الا والازمه محلوله،
2: وعني اشك
0: يا رب ان شاء الله.
1: نتمنى يا حازم نستنى منه حلوان اذا
0: من افواهكم. بس انا ما بدي اختم هلا، انا بدي اترك المجال للختام لاحمد يعني. واكيد يعني احنا انا مني علي بدي اختم باسم كل حدا موجود براديو حياة ومش موجود براديو حياة. دي نهاية أسبوع جميلة أكيد للكل، بس نهاية يعني البرنامج رح تكون مع أحمد
1: أكيد طبعا.
0: فاجأته باغتت
1: أكيد. شكرا لكل حدا شاركنا سواء على اللايف الموجود كان على صفحة راديو حياة أو باتصالاتكم، سعدنا جدا بمشاركاتكم صدقا. هالساعتين مروا بسرعة وكنا نتمنى بأنه نقضي كمان وقت معكم، ولكن أكيد انتظرونا بيوم السبت بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم، ويوم الأحد كمان بحلقة جديدة مع الزميلة أنغام صوالحة وملكة هندسة الصوت أم السعد.
0: إيش بدك من
1: هن؟ نهاية أسبوع سعيدة، ونصيحتنا أكيد لإلكم رتبوا أموركم بنهاية هالأسبوع لتعيشوا عطلتكم بهدوء، وإن شاء الله بعم هالسلام والأمن على هالبلاد، وبنكون كلنا راضيين. كونوا قنوعين. شكرا لإلكم مرة تانية، شكرا لأنغام وشكرا لأم السعد، وأكيد
0: خلص أم السعد
1: مني ومن طاقم راديو حياة كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: مع السلامة.

0: العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروج.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: إنها الساعة 12 ظهراً.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون خلال الساعات الماضية في غارات وقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. حولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا وحولت 4 منازل لثكنات عسكرية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي سرة وتل. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. أوعزت الحكومة المحكمة الإسرائيلية العليا إلى سلطة المطارات التابعة لسلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، ورفضت موقفها بأن الدوام المحدد حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. استأنفت الولايات المتحدة ليل الأربعاء فجر الخميس ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه، وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. ارتفع ضحايا الاتجار بالبشر من العمال الأجانب في إسرائيل 6 أضعاف خلال عامين، في ظل توسع غير مسبوق في استخدامهم بعد منع دخول العمال الفلسطينيين واعتماد مسارات تشغيل خاصة أقل خضوعاً للرقابة. عرضت الكثيرين منهم للديون والاستغلال وظروف تصل إلى العمل القسري. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ الآن في الحواجز مع حاجز السبعتاش. في هذه اللحظات هو تفتيش عشوائي بكلا الاتجاهين، حاجز عورتا سالك، دير شرف للداخل أزمة، بوابة سرة مغلقة، المربعة سالك، ونشير أيضا إلى طريق البذان سالك، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
9: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
10: حتكون
9: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك، تعبنا وما كل

0: الأوضة الجامعية مكانك فيها.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فلاميا قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية، بتطلع على السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: الساعة الآن 1 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون خلال الساعات الماضية في غارات وقصف إسرائيلي استهدف خيم للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. حولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية، وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً المنطقة بين بلدتي سرة وتل. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف والتسوية في أراضي القرية. أوعزت المحكمة الإسرائيلية العليا إلى سلطة المطارات التابعة لسلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، وقد رفضت الموقف بأن الدوام المحدود حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. استأنفت الولايات المتحدة ليلة الأربعاء الخميس ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شاملة لعشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. ارتفع ضحايا الاتجار بالبشر من العمال الأجانب في إسرائيل 6 أضعاف خلال 2 في ظل توسع غير مسبوق في استخدامهم بعد منع دخول العمال الفلسطينيين واعتماد مسارات تشغيل خاصة أقل خضوعا للرقابة، عرضت كثيرين منهم للديون والاستغلال وظروف تصل إلى العمل القسري. أعلنت الحكومة المصرية اليوم أن الحريق الذي وقع يوم أمس في ميناء دمياط المطل على الساحل البحر المتوسط ناتج عن طائرة مسيرة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع طريق 17 أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف أزمة بكلا الاتجاهين، بورين مغلقة، المربعة سالك، سرة بوابة سرة مغلقة، وأيضا حاجز عورتة سالك، طريق البدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: هادي نابلس أخي كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لك باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد، مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
3: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
5: بندورة حمراء صلبة.
4: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 30 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 33 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. العليا الإسرائيلية تطالب سلطة المطارات بتمديد عمل معبر الكرامة. وفي الثانية أيضا لهذا اليوم 6 شهداء و25 مصابا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وضربات أمريكية واسعة وخطة لحملة جوية قد تستمر لأسبوعين على إيران. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية. إذن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من سياساته بالضفة، نتحدث عن بؤرة استيطانية في جنين وثكنات عسكرية في نابلس. في التفاصيل، شرع مستوطنون اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية في قرية فقوعة شمال شرقي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به منظمة البيدر الحقوقية. قالت أيضا منظمة البيدر في بيان لها إن المستوطنين بدأوا منذ ساعات صباح اليوم بأعمال إقامة البؤرة على أراضي القرية، وقد اعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني المستمر وفرض تغييرات ميدانية جديدة في المنطقة. وأضافت أيضا أن إقامة البؤرة تهدد الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين وتشكل محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضي وخلق أمر واقع يصعب تغييره لاحقا. أما في سياق متصل، فقد حول الجيش الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامه لبلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ذات المصادر أفادت أن الجيش اقتحم بلدة تل صباح هذا اليوم واستولى على 4 منازل وحولها إلى ثكنات عسكرية. كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي تل وسر هذا الهجوم. وهذا الاقتحام يأتي بعد أيام من هجوم قام بشنه مستوطنون على بلدة تل أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، إضافة إلى إحراق منازل وممتلكات فلسطينية. وأيضا حسب مصادر صحفية أشارت إلى أن فلسطينيين في منطقة النبي موسى، هذه المنطقة الواقعة بين أريحة والقدس، تمكنوا يوم أمس من إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت قرب مساكنهم بعدما واجهوا المستوطنين ودفعوهم إلى مغادرة الموقع.

0: هذه البؤر تقام بالقوة في ظل تسلح عدد كبير من المستوطنين وما يقوم بتوفير لهم الجيش الإسرائيلي من حماية أثناء عملية الاستيلاء على الأراضي. إذن نبقى مع التصعيد المستوطنين الأخير في الضفة مرة أخرى إذن باستعمال السلاح. مستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، وكذلك تحويل 4 منازل إلى نقاط عسكرية في بلدة تل. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: هي عبارة عن بؤر، والبؤر هذه خيام وبيوت متنقلة يضعها المستوطنون بقوة السلاح، مستغلين إغلاق جيش الاحتلال لعدد كبير من البوابات والحواجز العسكرية في البلدات الفلسطينية المحاصرة بفعل هذه الإجراءات العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أي جبل يقومون بإدخال جرافة عليه تسهيل لوضع هذه الخيام وهذه البيوت المتنقلة. بالأمس نجح الفلسطينيون في منطقة النبي موسى تقع ما بين أريحة وشرقي مدينة القدس المحتلة من إخلاء مثل هذه البؤر في منطقة قريبة من مساكنهم. نجحوا وأيضا دفعوا المستوطنين إلى الرحيل من هذا المكان، وقد ينجح الفلسطينيون أيضا في إزالة هذه البؤر الاستيطانية، لكن كثير منها توضع بقوة السلاح ويبقى المستوطنون مسلحون ويهددون الفلسطينيين إذا ما اقتربوا بعمليات إطلاق النار. نتحدث أيضا عن شق آخر وهو تحويل 4 منازل قبل قليل إلى ثكنات عسكرية في منطقة تل وما بين تل وصر في المنطقة الجنوبية الغربية من نابلس. تل طبعا شهدت أحداث يوم الجمعة الماضية باستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين. المستوطنون أعلنوا أن لهم مسيرة ستكون في مكان الحدث الذي قتل فيه مستوطنين في منطقة تل. استبق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأمر بأنه احتل منزلين في المنطقة المطلة على الحدث، وكذلك أيضا احتل منزلين وحولهم حول المنازل 4 إلى ثكنات عسكرية في منطقة مطلة على مستوطنة جلعاد مقامة على أراضي جنوب غرب محافظة نابلس. نحن نتحدث عن أن الجيش يسعى لتأمين حركة المستوطنين قدوما من المستوطنة وصولا إلى منطقة الحدث الذي أعلن عنه يوم أمس وسط حالة استنفار كبيرة من قبل المواطنين الفلسطينيين، لأنه حولت هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية ويتنقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها وسيسمح للمستوطنين ممكن كما يصفها الفلسطينيون بأعمال عربدة. نتحدث أيضا عن مداهمات كانت في نابلس مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم في عدة مناطق، لم يبلغ عن اعتقالات. أيضا محور كان مهما في الاقتحامات هو مدينة طوباس، اعتقل جيش الاحتلال شابين، تسللت قوة خاصة بحافلة، أكثر من 30 جندي دخلوا في هذه الحافلة التي تحمل توحة تسجيل فلسطينية، حاصروا منزلين في منطقتين مختلفتين، قاموا باعتقال الشابين ومن ثم أيضا احتجزوهما وحققوا ميدانيا معهما قبل أن يعود جيش الاحتلال ويقوم بتفجير عبوة في داخل كراج للمركبات ما أدى إلى تضرر مركبة في هذا السياق وينسحب. المستوطنون أيضا أقدموا على عمليات هجوم في مناطق مختلفة، مسافر يطا في المنطقة الجنوبية من الخليل، أيضا أحرقوا خلايا نحل تعود للفلسطينيين في منطقة قلقيلية، وكذلك أيضا يقومون باعتداء على مزارعين فلسطينيين في منطقة دير شرف في منطقة نابلس. نتحدث عن الأحداث المهمة، تحويل 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في نابلس، عمليات الاقتحام والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الأحداث اليومية المتكررة ريما في أرجاء الضفة الغربية كما فصلناها قبل قليل.
0: شكرا. نعود لنتابع الملفات المحلية في الثانية، ومرة أخرى نسلط الضوء على أزمة المياه فعليا. أزمة المياه في منطقة بيتيبا تدخل اليوم 7 على التوالي مرة أخرى بعد تعطل البئر الرئيسي المغذية للقرية. بشكل عام رئيس المجلس القروي لقرية بيتيبا قال إن سلطة المياه الفلسطينية خلال تصريحاته لراديو حياة أبلغت المجلس في 24 من تموز الجاري بخروج بئر بيتيبا عن الخدمة نتيجة لتعطل المضخة الرئيسية للبئر، ويعني عملية إصلاح المضخات قد تستغرق عدة أسابيع دون تحديد موعد واضح لإعادة التشغيل. المشكلة أن هذا البئر يغطي ويغذي تقريبا 10 قرى بجنوب محافظة نابلس، و نتحدث عن قصين، نتحدث عن بيت وزن، نتحدث عن برقة وسرة وتل أيضا. ونحن هنا في راديو حياة قد تبعنا هذه القضية المحلية بشكل عام. أشار مثلا إلى أن المجلس أجرى اتصالات مع بلدية نابلس وسلطة المياه بهدف تسريع إجراءات الصيانة ومعالجة الأزمة لإصلاح المضخات، وأن استمرار هذه الأزمة دفع المواطنين إلى الاعتماد بشكل كبير على شراء المياه، ولكن المشكلة والفكرة بسعر خزانات المياه التي وصلت ما بين 140 و150 شيكلا بسعة تصل إلى 3 أكواب، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى ضخ المياه في حال توفر الوقود لتخفيف من الاعتماد على شراء المياه من الصهاريج. دعنا نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل سامر خويري صباح هذا اليوم مع رئيس مجلس قروي بيت إباح.
2: اليوم تدخل أزمة المياه يومها السابع، وما زالت معاناة المواطنين تتفاقم يوم بعد يوم في ظل انقطاع المياه عن آلاف المواطنين وعشرات القرى المجاورة لقرية بيت إباح، واضطرار الكثير من المواطنين إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة، وهذا الأمر أثقل على كاهلهم زاد من حجم معاناة. قبل أسبوع بتاريخ 24/7 تم إبلاغنا من قبل سلطة المياه الفلسطينية إنه شركة ميكاروت الإسرائيلية أفادت بخروج بئر بيت إباح عن الخدمة نتيجة عطل في المضخة الرئيسية. الأمر هذا أدى إلى انقطاع المياه الواصلة إلى عدد كبير من القرى التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي، وهذا العطل كما أفادت سلطة المياه لنا إنه بحاجة إلى عدة أسابيع، ولم تحدد لنا موعد دقيق لإعادة تشغيل البئر. للعلم أستاذ سامر، هذا البئر يعد من المصادر الرئيسية اللي بتغذي قرية بيت إباح والقرى المجاورة مثل قرية قوسين، بيت وزن، تل، صرة، برقة، وهذا جعل تأثير العطل يعني تجاوز حدود بلدة بيت إباح وتسبب بأزمة مياه خانقة عند آلاف المواطنين. البئر يقع طبعا زي ما تفضلت حضرتك في أراضي قرية بيت إباح اللي هي مصنفة ألف، إلا إنه هذا البئر يخضع بالكامل لإدارة وتشغيل شركة ميكاروت الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيله وصيانته، وهي اللي بتتحكم بكميات المياه والحصص المخصصة للقرى المستفيدة من هذا البئر. الصعوبة تزداد يوما بعد يوم، ولا سيما إنه لا نمتلك أي مصدر مائي محلي بديل يمكن الاعتماد عليه، وهذا جعل المشكلة تتفاقم. منذ اللحظة الأولى ومنذ إبلاغنا من قبل شركة من قبل سلطة المياه، تواصلنا مع المحافظة، تواصلنا مع بلدية نابلس، تواصلنا مع السلطة عدة مرات من أجل الضغط وعلى المسؤولين من أجل تسريع عملية الصيانة. الكمية المياه اللي بتصل لقرية بيت إباح، بحكي على قرية بيت إباح تحديدا، كميات لا تفد الاحتياج لها، حتى في ايام ما كان البئر يعمل بشكل اعتيادي كميات المياه قليل جدا، يعني وصلنا بالساعة تقريبا 30 كوب، يعني ما لا تفي. عندنا منطقة صناعية، عندنا حوالي 10,000 نسمة، يعني انقطاع المياه مستمر، فما بالك الآن انقطعت المياه بسبب خلل. حسب ما أفادت سلطة المياه الفلسطينية، هو عبارة عن خلل في المضخة الرئيسية في البير، وهذه المضخة على عمق على معتقد 350 متر لا يسحبوها الإسرائيليين حوالي شهر تقريبا صيانة، وهذا زاد من أزمة المياه.
0: إذن نستكمل في الثانية وأيضا في ملفاتنا المحلية. وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بالأمس حذرت من توقف قطاع النقل العام عن العمل نتيجة للنقص الحاد في الوقود وصعوبة الحصول عليه، وقد أكدت في بيان لها أن الأزمة تهدد استمرارية عمل القطاع. في هذا السياق، نقيب السائقين في مدينة نابلس الأستاذ عمر النجار خلال حديثه لإذاعتنا صباح هذا اليوم قال إن قطاع النقل العام في الضفة سيتوقف عن العمل بشكل كامل يوم الاثنين المقبل في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة. جاء ذلك بعد انعقاد اجتماع يوم أمس في محافظة رام الله بمشاركة النقابة الوطنية ونقابة أصحاب سيارات الأجرة والحافلات وغيرها، وأشار أيضا إلى أن في حال استمرت أزمة المحروقات فإن النقابات جميعها ستلجأ إلى خطوات احتجاجية أكبر وأكثر تصعيدا من مجرد إضراب عن العمل يوم الاثنين المقبل. دعنا نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه صباح هذا اليوم الزميل سامر خويري مع الأستاذ عمر النجار.
3: أول شيء تعتبره للطائق تامر غطروق وجميع السائقين امبارح تواصل معاي.
4: نعم.
3: ولما حكي معاي رحت امبارح عند المصريبة وحكيت مع المصري وحكيت مع هيئة البترول بالنسبة انهم يجيبونا لكهذية المصري اللي خططونا اياها هذه لقطاع النقل، وللأسف امبارح ما كان في بضاعة جاية على الكازية هذه.

0: ضبط المحافظ والنقابة تعلن إن اليوم في عند المصري معك حق إنك تتعبيها مش من عندك، أما لما يكون مش معلن نهائي إن اليوم في عند المصري سائق مسموح له يعبي من أي كازية موجود فيها سند، ما حدا بيقدر يمنعه. خصصوا لي إياها يوم يوم بتاعت المصري أو غير المصري اللي بتشوفوه أنت مناسب، إحنا راح نلتزم. أما طول ما في كازية.
1: إذا مستمعينا الكرام، مرة أخرى في هذا الصدد نشير إلى أن وزارة النقل والمواصلات قد حذرت من توقف قطاع النقل العام عن العمل نتيجة للنقص الحاد في الوقود وصعوبة الحصول عليه، ويوم الاثنين المقبل سوف يكون توقف بشكل كامل عن العمل لقطاع النقل في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة.

أفاد الارتباط العسكري الفلسطيني أنه سيتم إغلاق شارع يتسهر أمام المركبات الفلسطينية من الآن وحتى يوم غد الجمعة في تمام الساعة 6:00 مساء أو لغاية الساعة 6:00 مساء، وذلك بسبب تواجد مسيرات للمستوطنين.

0: إلى ملف آخر مستمعينا الكرام في الثانية لهذا اليوم، وبعد أيام من الهدوء في منطقة الشرق الأوسط نتحدث عن موجات تصعيد عسكري جديدة بين إيران والولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استأنفت ليل الأربعاء فجر الخميس ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شاملة لعشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن لخمسة صواريخ إيرانية أيضا استهدفت أراضيه، وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. كانت سلطنة عمان قد قدمت مقترحا، لكن هذا المقترح تم رفضه من قبل إيران وباكستان. تعمل على بذل الجهود لإعادة المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية، في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، خمسة صواريخ أطلقت أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة.

0: واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
1: إذن قبل أن ننتقل لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية والارتفاع الشديد بدرجات الحرارة و يعني التحذيرات من الأرصاد، نقابتا محطات الوقود ومحطات الغاز أصدرت بيانا صحفيا هاما بعد اجتماع عقد مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومستشاريه وبحضور طبعا اتحاد الغرف التجارية. وأكدت النقابات في بيانها أن قطاع المحروقات والغاز طبعا هو قطاع يمثل المحرك التشغيلي الرئيسي لكافة القطاعات الاقتصادية، وكانتا قد أكدتا على رفضهما للدفع الإلكتروني وتأسيس الشركة الحكومية، وتلوحان أيضا بالتصعيد. هذا البيان جاء بعد اجتماع عقد مع وزير المالية الفلسطيني ومستشاريه، وكانت قد أوضحتا بالبيان أن فيما يتعلق بإنشاء الشركة الحكومية الجديدة النقابتان قد رفضتا هذه الخطوة لعدم وجود أي حاجة فعلية لها، وأنها لن تقدم أي إضافة نوعية للخروج من الأزمة الحالية.

0: الآن ننتقل للأستاذ مأمون عصاير، المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية.
1: اليوم إن شاء الله تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يومي السبت والأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 34-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 33-22، نابلس 35-24، جنين وطوباس 38-26، أريحة والأغوار 43-31، طول كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخان يونس 34-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 35 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا مستمعينا الكرام، كانت الأرصاد الجوية قد أصدرت بعض الإرشادات كعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعة الذروة من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، عدم ترك الأطفال وكبار السن وحتى الحيوانات الأليفة داخل المركبات المغلقة حتى لو كان المرور وقت قصير. وقد نصحت أيضا دائرة الأرصاد الجوية كذلك وزارة الصحة الإخوة المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
7: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
7: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
6: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
0: إنها الثالثة مساء.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون خلال الساعات الماضية في غارات وقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. حذرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية من توقف قطاع النقل العام عن العمل نتيجة للنقص الحاد في الوقود وصعوبة الحصول عليه، مؤكدة أن الأزمة تهدد استمرارية عمل القطاع. في هذا السياق قال نقيب السائقين في مدينة نابلس لإذاعتنا إن قطاع النقل العام في الضفة الغربية سيتوقف بشكل كامل عن العمل يوم الاثنين المقبل في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة. أصدرت نقابتا محطات المحروقات ومحطات الغاز بيانا صحفيا أكد فيه أن هذين القطاعين يمثلا المحرك التشغيلي الرئيسي لكافة القطاعات الاقتصادية ومناحي الحياة، مما يتطلب استثنائه من أي إجراءات مصرفية. وقد طالبت أيضا المصارف وسلطة النقد بتحمل مسؤوليتها الكاملة، وشددت النقابتين على استحالة فرض التعامل بالدفع الإلكتروني بشكل كامل خاصة في ظل الإجراءات المصرفية المفروضة. حولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بين بلدتي سرة وتل. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. أوعزت المحكمة الإسرائيلية العليا إلى سلطة المطارات التابعة لسلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، وقد رفضت موقفها بأن الدوام المحدود حاليا يحقق توازنا عادلا بين احتياجات الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. استأنفت الولايات المتحدة ليلة الأربعاء صباح اليوم الضربات الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد كانت شاملة لعشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية إيرانية. أعلنت الحكومة المصرية اليوم أن الحريق الذي وقع أمس في ميناء ضميات المطل على ساحل البحر المتوسط هو ناتج عن طائرة مسيرة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز عورتة سالك، دير شرف سالك، بوابة سرة سالكة، المربعة سالك، وأيضا طريق البذان في هذه اللحظات سالك، كذلك طريق 17 الآن في هذه اللحظات يتم الحديث عن إغلاق حاجز 17 من الداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
10: حالة الطقس،
11: الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.

0: الكل الكل ان بلا بهواها ان بلا بهواها ان بلا بهواها حبها نغرم فيها حبها نغرم فيها. راديو 1-3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.
1: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.

0: إكلاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الناجح يرفع
2: ايده. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي، متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: الرابعة مساء.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح
7: تكون الأجواء،
6: حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
8: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
8: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
8: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: سيرة هاي الأغنية بيحكوا لك أحمد سعد منزل نفس الأغنية اسمها كده كده
1: نفس العنوان
0: ونفس العنوان ونفس اللي كاتب الكلمات اللي هو أمير طعيمة مختلف بس مختلفين نهائيا
1: 360 درجة
0: ما بيشبهوا بعض أبدا
1: بزبط
0: بس حلوة هاي أنا ما سمعتش تبعت أحمد سعد لسه بس هاي شكلها حلوة.

0: مبدع راغب هاي الصناعة فكرة يعني عنده أغاني صراحة نزلت كتير حلوة. وأكيد مساء الخير لكم ولكل حدا أكيد بسمعنا على 100.8 وموجود معنا على اللايف طبعا. إن شاء الله كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، ونهاية أسبوع نتمناها لكم تكون حلوة، كلها هدات بال، كلها أخبار حلوة، تشوفوا ناس بتحبوها، هيك تقضوا ويكند حلو مع عائلتكم، مع الناس اللي بتحبوهم، مع أولادكم، مع مين مكان. وأكيد حلقة جديدة وموضوع جديد، سؤال جديد، بس اللي ما بنختلف عليه اللي هو ثابت معنا من فترة كبيرة، ألا وهو أزمة المحروقات، يلي الشغل الشاغل خلينا نحكي للناس، واللي من نام ومن قوم على أزمة المحروقات، البنزين، السولار. فاليوم رح يكون إشي مختلف أكيد، بس أنا نمسي على رائد وأحمد، يسعد هالمساء.
1: مساء الورد،
0: مساء النور،
1: مساء الفل،
0: مساء الفل رائد.
2: ركز
0: مساء الفل رائد
2: كمان جديدة وكذا، وبدك نركز برضه.
0: فإحنا اليوم رح يكون النطاق تبعنا، أنا صراحة ما كنت بعرف إنه النقل العام حاكي إنه رح يكون في إضراب يوم الاثنين إذا استمرت أزمة المحروقات. أنا ما كنت بعرف صراحة، ما شفتش هيك خبر، بس بما إنه الخبر يعني منتشر والناس حكت فيه فرح نناقش هذا الموضوع اللي هو الإضراب، اللي هل رح يكون في إضراب يوم اثنين ولا ما رح يكون في إضراب. يعني رح ناخذ هيك نشوف آراءكم، هل بتتوقع ممكن يكون في إضراب للتكاسي، للسرافيس، ممكن للباصات كمان بسبب المحروقات ولا لا؟ أنا لا أتمنى صراحة أنه نشهد إضراب، لأنه بناكل هوا هيك إحنا بالترويحة بالنزلة بهاي الأمور، فإشي مش محبب. وبرضه يعني أصحاب التكاسي والسرفيسات أكيد رح يتضايق، يعني إنه بتعطلوا عن أشغالهم، بتعطلوا عن أعمالهم، ما فيش روحات، ما فيش جيات. فأنا بحس إنه لا، أنا بحس إنه مش رح نشهد، يعني قد ما تفاقمت الأزمة عندنا بحسش ممكن نوصل لهيك،
1: ما بنوصل لهون
0: مستوى، ما بحسش. يعني حتى رائد كمان حكى لي إنه رح يصير في ارتفاع على أسعار التكاسي، ممكن بسبب ارتفاع البنزين ولا لا؟
2: هيك سبق قالوا امبارح أول امبارح إذا كان في ارتفاع للسولار رح يكون في ارتفاع، رح يكون للسيرفيس.
0: أيوة صح. يعني رح نرجع
2: هيك الحديث،
0: انبسطنا شوي إحنا على الأجرة إنها نزلت، بس شكلنا رح نرجع للغلاء. عندنا خبر يا رائد من نقيب السائقين بمدينة نابلس عمر النجار خلال حديثه طبعا لراديو حياة، إنه قطاع النقل العام في الضفة الغربية كامل، يعني مش بس عندنا هون، الكل رح يتوقف بشكل كامل عن العمل يوم الاثنين في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة. يعني ما بي رح نشهد
2: إيش؟
0: إضراب.
2: أنا يعني
1: واضح من فين.
2: أنا والله بصراحة أنا لما أجيت فاجأتني بهذا الإشي.
0: أنا ما كنت
2: ممكن
0: بعرف.
2: وارد يعني طراحة. كان في هيك خربشات يحكوا مش يحكوا في مش في ما بعرف، إنه إذا استمر إنه قصة السولر بهالطريقة هاي إنه يعني يطولوا لا يأخذوا، أو ممكن في ناس يقعدوا يومين أو ثلاثة أيام لا يجوا لدور. كان في حديث زي هيك بس ما يعني ما انتشر كتير. ممكن هلأ أشوف التكاسي إذا هم عم بسمعونا
0: شاركونا
2: يحكونا الخبر في منه ولا لا. بالنسبة للارتفاع واضح من أول ما صار بالزمانات، قال النقيب بالضبط، قال إذا ما في ارتفاع احنا منضلنا من نفس التسعيرة ونزلوها على الأربعة. إذا صار أول ما يصير ارتفاع على السولر، حكى من زمان إن رح يصير تلقائيا في رفع لا وما بعرف
0: للأجرة
2: وما بعرف إذا الخراف يعني برضو يعني
0: صحيح ولا لا. هلأ منشوف
2: أو يأجدوه أو ما بعرف.
0: هلأ منشوف من أصحاب التكاسي أصحاب السرافيس. أبو العهد بحكينا اليوم وقفت 50 دقيقة على الكازية، ولما إجا دوري خلصت الماكينة. والله حظك بفلق الصخر يا أبو العهد، يسعد أوقاتك. أم العبد مساء الفل. يوسف أهلا يا يوسف، لازم تحطوا سؤال للمقيمين وسؤال للمغتربين عشان إحنا نشارك ونجاوب. رح نفكر أكيد بالموضوع، نحط سؤال للمغتربين. ما فيش غيرك يا يوسف مغترب بيناتنا،
1: اعتبر إنه إحنا حاطين نفس السؤال.
0: يعني اعتبر حالك عنا هون، اعتبر حالك إنك بنابلس هلأ موجود وجاوبنا على السؤال.
1: بالضبط.
0: وفاء مساء الوردات. أم طارق يسعد أوقاتك. نضال كعبة مساء الفل. كل الأزمات اللي بتصير أزمة سياسية وبدهم يهجرونا من البلد، ومعظم الشباب صارت تحاول الهجرة من البلد. والله كل الناس بتفكر بالهجرة على فكرة.
1: شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ بتهاجري لو تصح لك
0: حاليا؟
1: تترك نابلس؟
0: بترك
1: تترك البلاد؟
0: بترك البلاد.
1: متأكدة؟ والله الحكي حاصل من وراء قلبك.
0: بترك يعني بترك بس بتر بروحش هجرة لا، لو صحت لي سفرة بالأوضاع هاي السيئة اللي إحنا فيها أروح أغير جو أنسى كل الأزمات اللي عندنا هون بحكيش لا، بس هجرة أكيد لا. يعني الواحد فيش بعد بلده. امطارق والله لو كل الناس تضرب ويعتبروا الدنيا كورونا ويقعدوا بالدار كم يوم تنحل كل الأمور. هي في حل من امطارق. سام يسعد أوقاتك أبو العهد بيحكي لنا بالنسبة للإضراب مرة ما رح ينجح، يعني مش رح نكون إيد واحدة ولا قلب واحد، لأنه أغلب البلد صاروا سيارات كهرباء فما رح يوقفوا معنا ويضيعوا شغلهم، بالعكس فرصتهم
1: والله لسه
0: في تكاسي شغالة على الكهرباء برضه. آه برضه وجهة نظر. تفضل يا رائد.
2: عندك زمان ما طلعت
0: أحمد.
1: يلا ألو مساء الخير.
3: الله يسعد مساك يا احمد.
1: كيف حالك؟
3: طمنا عنك، كيف ابوك؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله. بسلم عليك
3: حبيبي يا احمد. الله يسعد مساك يا رائد. يا
2: مساك يا
3: برنامج امبارح بعثت لك اغنيه هديه حلوه بتجنن، نسيت اسمك حطتني في كاميرا.
2: حلو يسلم هاليدين
3: حبيبي، دائما
2: يرضى عليك
3: يا بنت الناس اللي حواليه.
0: بنسى اعز احبابه اكيد.
2: مش مشكله،
3: هاي هي
2: اعتبر واصله ومعلش
3: بالضبط. كنها اميره ضيفه البرنامج.
0: عفوا
3: أميرة ضيفة البرنامج
0: اليوم.
3: عشان الصوت متغير.
0: مزبوط.
3: الله يسعد قلبك، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير
0: الحمد لله. أنت شو أخبارك يا
3: والله
0: قاسم؟
3: والله بخير الحمد لله. إحنا بدنا انبساط تكون وحدتي راديو حياة لكل شفيرية ولكل الناس، وبدنا كل الناس تكون نفس واحد. بعدين حسبت اليوم سكران بحالي، عم بقول إذا بدي أروح الصحة أجيب الدواء تبعي كليته بجيبه 40 شيكل، اما اذا بدي اشتري على حسابي بحط 80 شيكل يعني لحال، غير 40 بصير 120 شيكل، وعندك الباقي يعني بدي 200 شيكل. وفي ناس بيشتروا فوق ال 1000 شيكل و 800 شيكل. الله يعافينا يا رب العالمين، والله يكون بعونه. قد ايه حكينا على الصحه وقد ايه حكينا على التعليم، قد ايه حكينا على كل شيء، فيش حد سامع صوت حدا ولا حد الان فينا. يعني هلا انا لاحظت الضجة الإعلامية اللي صارت على المواصلات أكثر من الضجة الإعلامية اللي بتكون خدماتية للناس. يعني أكثر واحد أنا يوم السبت وحكيت يوم الأحد بالصف الأمامي تاكسيات العمومي، بعرفش إذا بتذكروا. يعني خدموا البلد، يعني وقفتهم يوم السبت مع أهل البلد ما شاء الله عليه.
0: أكيد
3: يعني يا ريت كل الناس إنهم ينزلوا للصحة وينزل للتعليم وينزل لكل الخدمات الاجتماعية للناس. يعني هلأ بدك تحط راسك في السير، بتنسي الصحة، بتنسي التعليم، بتنسي الغلاء، بتنسي شغلات كتير. يعني كل زي ما في مثل بقول لك الواحد بعيط عمواته.
0: الله يكون بالعون يا قاسم.
3: عرفت كيف أختي؟
0: عرفت.
3: مش إنه ضد الشفيرية ولا مع الإضراب ولا ضد الإضراب، يعني أغلب الناس اليوم اللي بيكون عنده بسيارته 70 80 100 شيكل 200 شيكل بروح حكاتية تانية بعبي.
0: أيوة.
3: وآخر النهار بقول لك أنا وقفت على الدور ساعتين ثلاثة. يعني الصبح كنت نازل على المعاجين على صبانة التمين كاتية التمينة اللي جنب مخيم العين بنزين، مفتحوا لهوش البوابة. يعني مصيبة لأيمتى هذا الحل؟ بدنا نشوف
0: مصيبتنا مصيبة.
3: يعني مصيبة الناس لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أكيد.
3: الواحد يتكل على رب العالمين، شوف ربك شو وعطيه، بعدين بنمشي على ست الكور، ربي يديم عليها الصحة ويعطيها الخير يا رب العالمين. يعني هي حسيتها أكاديمية راضي حياة. تعرف مين يا ست أميرة؟
0: لا والله.
3: خالتنا من محمد ما شاء الله عنها.
0: أكيد أكيد.
3: وإمرام وإمرامي عمران.
0: وإمرامي
3: بتقول لي أنا بحاول أتصل عليه خطني ضابط معي
1: يمكن
3: ألف رقم مرتين ثلاثة بعطيها مشغول.
0: هلأ ترد تحاول إذا بدها هلأ بعدك، يعني مش مشكلة.
3: كيف؟
0: ترد تحاول هلا اذا بتحب، مش مشكله.
3: قلت لها حطي 09، كانت تحط 02 بدل 09.
0: يلا معلش
3: ان شاء الله ربنا يديم الصحه علينا وعليكم يا رب العالمين. وبنمسي عليه برضه عميدي شو اسمه اللي عيد شعبي له، بنبارك له على الشارع اللي عملوه له يا باب الدار،
0: الف مبارك.
3: وبدهم يعملوا له رمزونات هلا مش وقتهم، في ازمه كهرباء عندنا بده يصير.
0: الله يجيرنا ان شاء الله.
3: يعني قلت له والله اخره شوي. والله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هو مساك يا قاسم.
3: الله يسعدك.
0: اهلا اهلا فيك. رائد شو رايك، رح نشوف اضراب ولا لا؟ بتكون ان شاء الله الازمه خالصه،
2: ان شاء الله تكون محلوله. انا يعني ما بقدرش اقول بدي اشوفه ولا ما اشوفه، احنا ما بنعرف كيف.
0: المؤشرات لوين رايحه؟
2: المؤشرات
0: حسب اللي نشوفها بالشارع.
2: انا ما اتوقع انه يصير في اضراب، ما اتوقع. لانه الامور يعني عندك مزبوط، ممكن يعني البنزين والسولار عم بيدخل كل يوم، لسه في ازمه. هلا ليش الازمه موجوده بكثره؟ ما بعرف. اما حاليا عم بشوف انه حصه السيرفيس عملها بتمشي بروقان، يعني انهم لانه في لهم محطه، بس يا ريت يكون في محطه ثانيه. بعرف اذا صار في محطه ثانيه ولا
0: لا.
2: اما امورهم ماشيه، بتطلع انا يعني كيف بتتم الامور لهم. لا ماشي، اكثر ناس مرتبين بصراحه
0: يعني.
2: مش محطة واحدة إلهم، هم سيرفيس
0: واحدة هي.
2: هم دير بالك سيارات سيرفيس كتيرة
0: مصر ولا شك عن سيارة.
2: بس ما شاء الله إحنا عنا السيارات الخاصة
0: كتار، اسم الله كل مالهم بكتروا،
2: كلهم فوق بعض. ما فيش ترتيب، أنا بحكي عن ترتيب. هم مرتبين بصراحة الشوفيرات الكاسي والسيرفيس بصراحة. عم بطلع كيف ماشيين
0: عالدور،
2: بيطلع فوق التاني.
0: بس حازم، هو حازم اللي بتجاوز وبدخل عن الناس
2: إن شاء الله. إذا بعذب من عاقب مخالف
0: فقط حازم، ولا الباقي ملتزم على ما يبدو. مركلين على قلان،
2: بعد اسمه معلم.
0: عن جد واسطة ثقيلة حازم. طارق صالحة مثل فل، هشام يا مثل وردات، أميرة وأحمد ورائد، شو رأيكم نهاجر مع بعض؟ لا أنا ما بهاجر
1: ولا أنا.
0: نهاجر الشيء
1: سياحة فليكن هجرة.
0: أعملنا سياحة منطلع منسيح معك، بس هجرة أكيد
1: منسيح سياحة.
2: من نابلس منسيخ.
0: منسيخ.
2: هي بتسيح.
0: بتسيح.
2: المفروض بعرفش يعني كل واحد و.
0: منسيح منسيخ اللي بدك إياه كله يا.
1: ما فرقش هالحا.
0: طب سوق الحناطير عليه طلب هلا يوسف.
1: شدائد والله.
2: أصلاً في شيء أصلاً هو.
0: بس مش رخيص، هو رخيص.
2: هو حتى هو في.
0: لا هو فش.
2: عنا انقرضوا. بتذكر انا وصغير،
0: بس تبعون البناء انا كنت اشوفهم طلع عليهم
2: يا دوب انقرضوا يعني بالزمانات احنا صغار بجوز كل 100 متر تلاقي لك كثير يعني موجود. حاليا صعب انك
0: ما
2: تلاقي.
0: ما في، لا ما في،
2: صعب.
0: سام بيحكي لنا اذا ضلينا بازمه المحروقات لسه منيح، وزير الماليه امبارح ببشر لقدام بازمه المي والكهرباء. لا ما اظنش في منه يكون هذا
2: حكي مي وكهرباء. هو
0: ما بعرف،
2: حكى عن البنوك والسيولة. أنا هيك ما شفتش ميوكا، ما حكى ميوكا.
0: بس ما لا بلاش يعني، حتى نضال بيحكي لنا ما بلاش نستبق الأمور وننشر يعني الإشاعات نخوف الناس. ما بدنا هاي الأمور.
1: ما هو يا جماعة ما بيهول الأمور، ما بيخرب الدنيا إلا الإشاعات.
0: يعني
2: أنا لو في كان يعني بقول، أما ما يعني
0: ما صدر هيك شيء. كل
2: اللي ولا حدا صرف هذا التصريح. كان الحديث عن البنوك، عن المصاري، كمان انه ممكن يكون في التعامل مع فلوس، مش الفلوس الاسرائيليه، اي نوع عمله غير العمله الاسرائيليه. يعني هذا الحكي اللي كان.
0: بس حكي زي هيك ما طلعش، فبلاش نهول الموضوع اكثر من هيك.
2: ازمه يعني مياه، لانه حكى اكثر من مره ازمه المياه وهي موجوده تحت. بس اللي فهمنا انه الشركه اللي بتبعت المياه
1: في عطل،
2: هذا العطل اقل شيء راح يقعد شهر، وهذا الحكي راح يعمل ازمه في ظل الشتاء، سوري الصيف، يعني بتعرف بالصيف ما بتصير واحد يصرف اكثر من.
0: صح
1: اكيد
0: 100%.
2: الله يعين الناس يا رب، ان شاء الله ان هالامور تنحل
0: ان شاء الله. اذا سؤالنا اليوم بحكي، بما انه يعني انتشر كثير بيانات انه راح يكون في اضراب يوم الاثنين للتكاسي للسرافيس، يعني للنقل العام بشكل عام، هل بتحسوا انه عن جد مع كل هالمؤشرات اللي احنا بنشوفها، مع كل هالازمات اللي احنا بنشوفها، مع قله البنزين اللي احنا بنشوفه، هل عن جد راح يكون في اضراب يوم الاثنين؟ واحنا صراحه بدنا ناخذ جواب صافي من اصحاب التكاسي، فاذا عندكم هيك اي معلومات ضروري تفيدونا اكثر بالموضوع.
1: نبدا مع حازم، انا بحس حازم
0: يعني حازم عبد الله ابو العهد حكى لنا هو، بس بدنا حكي أكتر. ففي دونا على 23-79-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: yeah.
0: خد راحتك. No problem.
2: نحن على الهواء هنا.
0: يا أكيد.

0: بس قبل ما ناخذ الاتصال بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لمحمود اسكندر، يسعد هالمسا يا محمود، نورتنا وشرفتنا. عبد الله بيحكي لنا الخط مشغول، ممكن هلا رجع يا
1: اسكندر. ايش العزيمة اللي عاملها او ايش؟
0: حرام، طلع إشاعة شكله.
1: اصلا إشاعة. اكيد إشاعة،
0: ما بتطلع منه، ما بتطلعش منه الاسكندر انه يوزع كنافة، ما بتطلع. لا
2: بس لا برضه هو
0: كبيرة، يوزع اناني مي هي اسكندر. هذا اذا وزع
1: يعني عمره اجى بوقيه تبع عنا هون
0: ولا شيء
1: ولا ايش، بجيب له بخبي هو بس
0: الا ولا سامر ولا الدكتور امين الصبح. احنا ما بنشوف
1: الصبح بس انا ما بنشوف.
0: قول الو.
1: قول الو. الو
3: الو، يسعد مساكم، يعطيك العافيه.
1: هلا، يسعد هالمسا يا رب.
3: احنا طبعا الصبح برادي حياه، بيتمسى احلى مسا برادي الحياه.
0: الله يسعدك يا رب.
3: مع البرامج المميزه
0: الله يخليك.
3: بنحكي اول ايش بالنسبه تعليق بخصوص انه الهجره بتهاجر ولا لا. طبعا اكيد يعني الناس من وراء قلبهم بقولوا بنهاجر، ولكن هم من الضغوطات هذه، من هذه الضغوطات النفسية اللي احنا فيها نتعرض لها، واللي بس نبقل بينه وبين نفسه بستبعد انه اقول انه هاجر، لانه الارض عندنا مقدسة،
0: ارض الرباط
3: مباركة، وان شاء الله نكون احنا بنية الرباط فيها، وفيها طبعا ذكرياتنا وموتانا وشهداء
0: حياتنا كلها
3: اللي ضحوا بحياتهم من شان الوطن، فمستهني الفضل فيها اكيد. بس هاي احنا عندنا هاي بنعرف النادي السوني انه هو كيف بقول لك ابدا عدي وبكره اللي يقول امين، احنا بس من الضغط اللي عندنا بنقول هذا الحكي. اكيد اكيد ان شاء الله
0: الواحد من القهر، من القهر
3: من القهر هيك، هذه هي فيش فرق زي ما بحكوها هيك، ان شاء الله الله بيهدي بالنا بنتجاوز العقبات هاي اللي احنا فيها
0: يا رب
3: يا رب العالمين. وإنه كمان وطننا حلو وموقعنا الجغرافي بجنن، مشان هيك نزاعات عليه، وهذا الإشي اللي بيصير عماله كله عند رأس مشان جهل، يعني الضغوطات النفسية هاللي بتصير مقصودة، وللأسف في سنوات تنساء معها، بدنا نتحمل بدنا نصبر إن شاء الله ربنا ترجع علينا إن شاء الله، ما بعد الفرج اللي ما بعد الضيق إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله.
3: وبخصوص الـ الـ الـ الـ الـ

0: بمشاركة إخواننا بالشرطة
1: يكون الإشي منظم، يكون الإشي مدروس، بس إنه نيجي نحكي للناس هيك لا.
0: لا يعني يوم كامل من السيارات الخاصة، يوم ثاني للوسائل النقل والشاحنات مثلا، ما بدنا شغلة صغيرة. المهم للأسف المشكلة كمان إنه إحنا هم بنروح حدا يعدي بخوض عدم مؤاخذة بسيارة خاصة، الله يكون بعون العباد. إحنا بنقول الله يكون بعون العباد دائما وأبدا. ممكن يعبي 50 شيكل، يعني يجمعهم على يومين ثلاثة
1: برضه بصير.
0: في الشاسوح المحطة مثلا تعدي 50 شيكل، الله يكون بعون الناس على ظروفهم. إحنا بنحكي هذا الحكي عارفين، بس جمعوهم مع بعض. كل ساعة تروح على محطة الوقود تلاقي سيارة خاصة، يعني السيارة الخاصة المفروض تخدم 5 أيام، لما تعدي 5 أيام أسبوع المفروض. يعني العمومي تخدم أني بس يومين، المفروض تخدمك يومين كاملات العمومي لما تعدي محروقات. يعني يوم هيك يوم هيك، يوم أبيض يوم أسود خلوها. يعني هذا مجرد اقتراح
1: وسوي كل والله في كثير اقتراحات عند الناس وكثير حلول، بس مع الأسف ما بتاخذش فيها.
0: يوم الساعة 7 ما مشيتش، نجرب هاي يوم للخاصة، يوم لوسائل النقل تكون أريح ويعبوا بمضى يوم واحد
1: بصير. بصير ليش لا؟
0: ساعة واحدة. ومشكورين على برامجكم طبعا.
1: الله يسعدك.
0: وهي قضايا هاي الاجتماعية بدها تعب، يعني يا جم صابر عند الله عظيم.
1: الله يخليك يا رب، يسعد أوقاتك، يسعد أوقاتك. أهلا أهلا. والله يا رائد، هاي بيحكوا لنا يوسف ونضال وسام إنها مش إشاعات، خبر إنه أزمة الكهرباء وأزمة المي. أنا عن نفسي شفت إنها إشاعات.
2: ليش أزمة كهرباء؟ شو فيه
1: المي أنا عن نفسي شفت إنها إشاعات، وشفت إنها انتفت.
2: حكى كثير بالموضوع. على العموم إن شاء الله إن
1: يعني
2: ما يكون، إن شاء الله ما يكون
1: الواحد ما ياخدش كتير فيه.
2: يا سيدي خذ الحيطة والحذر أهم إشي،
1: خد
2: بس ما نعمل إشاعات ونخوف الناس. يعني
1: بالضبط.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يعطيكم العافية.
2: الله فيك يا رب. يا هلا هلا. شو الأخبار؟
0: راديو الحياة.
1: راديو الحياة.
2: حياة.
0: الله يعطيكم. ممكن نشارك؟
1: ممكن.
2: ممكن.
1: الحلقة اليوم إلكم أصلاً، نستناكم.
2: شو رأيك تيجي على عنا هون على الراديو تشارك؟
0: والله كان الود، بس قاعد بستنى دور على الكازية.
1: أنت كل يوم بتعبي. الله أكبر فعلاً.
0: شو بدنا نعمل؟
1: خلي مجال للناس.
0: لقيناها شغلة حلوة
1: يا بتسلي.
2: لا عن جد لقيناها شغلة حلوة.
1: بعدين اسمع، الشغلة صارت تعويض صراحة.
0: هلا بالدم هي. هلا يعني أول امبارح مرأت جنب الهدى، فالناس واقفه يعني عم نسكر الكازية، فخافوا إنه هاي عند المصري بتعال، فخافوا إنه تصير تندثر هاي العادة والتقاليد.
1: عشان هيك
0: عادات وتقاليد هي صارت أكثر من توارث. هلا أنتوا قاعدين تتفلوا علي إنه أنا دائما بتجاوز.
1: انت اللي بتحكي مش احنا.
0: الصيت الي والفعل لمحمود الخراز،
1: بس انت دائما بتحكي لانك بتتجاوز الناس شاهدة.
0: اكذب لكم؟ لا بتجاوز. بتجاوز.
1: لا بالعكس، للاحترام للصراحة.
0: فيش بعد الصراحة. هاي الشباب صافين كلهم، وهي نهار بدنا نصف على الدور عشان ما تحكوش.
1: طب كيف يعني. كيف الدار هلا بالكازية اللي انت فيها؟ في ازمة ولا طبيعي الوضع يعتبر؟
0: والله لهلا لسه يعني وقفنا هلا على الدور لنشوف الوضع.
1: طب هلا تعالونا لموضوع الاضراب. شو القصه؟
0: نحكي بخصوص الاضراب. هلا بدايه اول شيء احنا تعريف سريع للنقل والمواصلات. احنا زي ما انتم بتعرفوا كلكم، احنا خدماتيه لخدمه المواطن في المقام الاول، والمقام الثاني اللي هي باب الرزق اللي فتح لنا يا رب العالمين، يعني صح. نطعم اولادتنا من وراها. هلا هي المشكله مش مشكله لقطاع النقل او مطار. الله يعطيك عماد النور، يسعد مساك استاذ راسي. هي مش متعلقة فقط بس بالتاكسيات العمومية أو بوسائل النقل، بس هلأ هي حلقة الوصل بين المواطن وبين عمله وبين البنت وأهلها، بين الشاب وأهله.
1: أيوة.
0: هو شوفير، هو العمومي. يعني أنت أول وجه بتشوفيه شوفير العمومي، وآخر وجه بتشوفيه شوفير العمومي.
1: صح. منبلش معكم نختم معكم.
0: قبل ما تبلشوا شغلكم وبعد ما تبلشوا شغلكم، احنا معاكم دائما
1: 100%.
0: هلا احنا بيت القصيد تبعنا انه احنا والله يعني ما بنحب انه نوقف عن العمل، ولا بنحب انه
1: اكيد فيش حدا بيحب يبطل عن رزقته.
0: بس هي الشغله انه كضغط، بس انه يا عمي احنا الشريحه الكبيره بالمجتمع هلا للعلم، بس عدد المركبات العموميه، النقل الخاص، النقل الخاص اللي هو التاكسي الأصفر لحاله، السفريات الخاصة مع السيرفيس تقريبا 2100 سيارة.
1: ما شاء الله، الله طارح البركة. والله
0: هذول فقط بنام. لسه لا عداك عن المركبات الثانية.
1: أيوة.
0: فهذول يعني المفروض يكون

0: لهم حصه الاسد، لانه هذول المركبات مش مركباتنا احنا، هذول مركباتكم انتم، مركبات المواطن من الاول بالمقام الاول والاخير زي ما حكينا ببدايه الحديث. فاحنا بنطالب بس على اساس انه يكون في لنا يعني شويه تمييز، يعني غاوزوا لنا
1: المغاوز شوي،
0: غاوزوا لنا، انتم بتغاوزوا لحالكم. اما ان شاء الله اذا انحلت
1: بس هتعملوا لناش اضراب، ما نعرف نروح نيجي
0: يعني انت الحلال بدها الطياره ابيض بروح شو قال لي
1: والله كل الاحترام.
0: هلا على العموم اذا ما مشيت الامور انحلت، مش راح يكون في توقف عن العمل، هو مش اضراب، هو توقف عن العمل بسبب شح المحروقات وبسبب ال
1: يعني يعتبر انه نحكي انه شيء خارج عن ارادتكم. هو
0: اكيد شيء خارج عن ارادتنا، يعني احنا لما نزلنا على العموم نزلنا نخدمكم بعيوننا بقلوبنا نخدمكم، ماشي المزقان مش شغال، تحملونا
1: تحملونا. هذا لأ مصعب يتحمله.
2: طب بالنسبه لارتفاع، اذا صار ارتفاع السلم في ارتفاع للسيرفيس؟
0: هلا هو الارتفاع يعني ان شاء الله انه ما يصير، بس اذا
1: بس رح يصير
0: هو وارد.
1: يعني نرجع للأربعة ونص والخمسة وخمسة ونص.
0: بتدفعي خمسة؟
1: عفوا
0: عفوا
1: ليه؟ طب احنا كنا أربعة ونص
0: يا ست، ان شاء الله ما يرتفع وينزل وتصير ترجع تسعة ثلاثة ونص، شو نقول لكم؟
1: لا أربعة منيح، خلوكم على أربعة، يعني سواء صار في ارتفاع ولا ما في ارتفاع أربعة أنا شايفته منيح.
0: يا ست خلص، إذا أنت تدفع إيش الأربعة؟ هلا بنعمل مع الاتحاد وعلى
1: كل الاحترام يا حازم. لا إن شاء الله ما تروح للإضراب، لأنه أنتم بتضرروا كمان.
0: أبو خصوص المية، إحنا خلينا شوي نكون متفائلين وما نعجز دائما إنه نتشائم. هلا في اخبار بجوز تكون قادمه، في شغلات دمها تقيل ممكن انه تواجهنا صعوبات.
1: انا شفت انها انتفت هاي الشغلات صراحه كلها، يعني طلع حكي اولها بس انا يعني شفت انه نفوها واشاعات طلعت بالاخر.
0: هلا شوفي احنا نحكي عن نابلس، بدكم انه احنا قاعدين بنابلس وعايشين بنابلس، نابلس فش عليها، بس القرى اللي بعيدة الناس اللي بتاخذ مكروت في، لانه في صار خطأ تقني، تتبعوا صفحة البلدية بتسمعوا الحكي هذا لايش؟ خطأ تقني فقط لا غير، وان شاء الله انها تنحل الامور. طبعا احنا غير مخولين ان نحكي بهاي القصص، ما لناش علاقة فيها،
1: اكيد
0: احنا مجرد مطلعين بالاول وبالاخر وبننقل الصورة اللي بنشوفها. ونسأل الله ان ربنا يبدل الحالة احسن، وان شاء الله انه يوم الاحد بتكون محلولة الازمة، مش السبت تكون محلولة الازمة، وما بنحتاج انه
1: ان شاء الله. لا حرام ان شاء الله ما توصل لهم
0: المرحلة، ومنكمل المسيرة. وعبد الله قولي لما يتجاوز شيء قدامي لف عن كل السيارات وفاتت
1: يتجاوز هالمرة. ما انت ياما تجاوزت يا حازم،
0: ياما تجاوزت عشان جاب هذيك اليوم حلوان قاعدين بتغاوز.
1: احنا صراحة بنغاوز شوي برضو.
0: الله يهدي بالك، بدنا نمسي على الحسن اللي كان يحكي قبل شوي، ما شاء الله عنه، الله يعطيه
1: كل الاحترام له.
0: الله يسعدكم،
1: الله يخليك
0: ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة.
1: الله يسعدك يا حازم،
0: الله يسعدكم.
1: شكرا شكرا لك. إن شاء الله ما نوصل لمرحلة الإضراب، نتمنى. إحنا فقط بناخد يعني هيك الآراء، بنشوف حسب المؤشرات.
3: هذا عبد الله،
1: هذا عبد الله. أكيد عبد الله، سلم واستلم عبد الله وحازم.
3: ألو مساء الخير
0: محمود. محمود
1: محمود
3: محمود،
1: احنا متعودين عبد الله بعدين محمود، خربشته
0: اليوم قلبنا الايه لانه عبد الله.
2: اهلا وسهلا،
1: اهلا وسهلا،
0: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
0: بالنسبه لحازم،
1: ما لحازم
0: هذا البعد، هو خاله الاثنين هذول ثلاث شغلات يشتكوا.
1: ما لحازم،
0: حازم وخاله اللي حكى قبليه،
1: ابو حسن،
0: ثلاث شغلات يشتغلوا،
1: ثلاث شغلات،
0: ثلاث
3: شغلات
1: ما شاء الله،
3: قصوا ذهب هذول.
0: والله ثلاث شغلات بيشتغلوا،
1: الله يبارك لهم. ليش لا، والله والله على الوضع اللي احنا فيه وببلادنا الواحد لازم يشتغل اكثر من شغله صراحه.
0: مش ملحقين،
1: ومش ملحقين مع الثلاثه.
0: والله ما احنا ملحقين. طب الله بقولها يا اميره، هذيك المره بنزل اكل من الدار، ما عملتش اكل الا لقطاميه، بعد بيومين حماتي نزلت الاكل مع نسيبي، لقيته قاعد باكل، بقول له ليه ما خليت مرنت ليش ولا اكل من حماتي، جاوبوا لي صرت ماكل.
1: يعني ماكل ومش حاكي لك. لا عيب،
0: احط اذا رقبته، قال لي يوم الثلاثاء لانك اثنين رايح على الشلة يعني ما حرغيك بيت، قلت له عرف يوم الثلاثاء، قلت له ما راح احط لك فطر، قلت له لا في شب عازمني
1: ميركن ع حازم.
0: انزلت له بعطيني شو اسمه، بعطيني اشترى لي ست شيكل لحمه، او اعطاني اياهم، بقول له روح اعملهم، شو رايك؟ حطيت من جيبتي سبع شيكل رغيف بيت.
1: لا مش تصرف، مش حلو طبعا.
0: شو رأيك؟
1: لا تصرف مو حلو
0: يا ستي، هم بحب
1: بس الواحد مش مشكلة يا محمود، مع الله مش مشكلة، مش اشي بضيع.
0: شاء الله فوتي الجنة بسوابه
1: إن شاء الله. أكيد أكيد. لا إذا كل هالعمايل بتعمل معه
0: من كتافه من خيرها.
1: الله يخليكم لبعض يا محمود. يلا كمان عبد الله معنا.
4: يعطيك ألف عافية أميرة.
1: الله يعافيك يا عبد الله.
4: إن شاء الله بنرجع نتصل.
1: ايش
2: برجع
4: نتصل.
1: اوكي يلا ولا يهمك ولا يهمك يا عبد الله.
3: صحة لكم.
1: صحة للتكاسل اليوم. صفاء الترتير مثل الفل. بندعي لرب العالمين يهونها ويفرجها علينا. امين يا صفاء. كمان تمارا يسعد اوقاتك يا تمارا. ان شاء الله خير وتنحل المشكله من جذورها ان شاء الله. نتمنى يا تمارا. روند شعبله مساء الخير يا روند. يسعد مساء الجميع. الله يجيب اللي فيه الخير يا رب العالمين. اللهم امين. والله احنا ما بنحب نوصل لهاي المواصيل ولا حدا بيحب يشوف بلده صحيح. هيك صحيح. فان شاء الله خير
2: ان شاء الله يا رب.
1: تفضل
2: نرجع لاتصال كمان جديد. مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: يسعد هالمساء يا رب.
1: ابو بهاء
2: الحمد لله تمام. كيف صحتك؟
1: لا ما بتهيأ لك يا ابو بهاء. هيني انا معك.
0: والله اليوم بعثت لك صباح مرتين ثلاث يوم حكيت على الإذاعة.
1: والله سمعته يا ابو بهاء الله يسعدك.
0: والله اليوم سخنا زي ايش احنا واقفين باب الكافيه لعجان الضوء.
3: والله ثلاث ساعات.
1: المهم بالاخر عبيت.
0: عبينا 670 شيكل.
1: يلا هذا المهم يا ابو بهاء مو افتش على الفاضي.
0: ما يا اختي برضه انا اذا ما كانت السياره عندي برجع الشغل انا مش شغيله. والامومي بده 70 شيكل جاي من الصلاه. ما بتضبطنا عالي.
3: صح.
0: ان شاء الله كنا معودنا الله بالنار من عبد البنزل. الحمد لله ما عبينا.
1: الحمد لله. الله يقويك يا ابو بهاء.
0: الله يرضى عليك. والله بدي اشكر اني ادوري وموظفين التنين وبدي اشكر كل الشرطه اللي كانوا ينظموا السير. بس الغلط انه باب المخيم عندنا الله يهديهم يحطوا عجال يحطوا اغراضهم وبساطهم كانوا يعملوا ازمات كثير.
1: اي منطقه؟
0: باب مخيم العين. هاي كانت عند المحكمه بحكي لك. والله يا اختي كانت اللي عزنا لعين جامعة السلام. تعرفي جامعة السلام؟
1: والله كثيرة.
0: والله لا ناجح. يعني بطلع حوالي جامعة 500 سيارة كان عم رب العالمين نزل الصبر بقلبه وعلي تستنى.
3: بعين الله بعين الله يا
0: بعين رب العالمين. ان شاء الله انا رب العالمين يفرجها. اما سيدنا المي تدور كل 8 ايام مرة في منها الحكي.
1: الايش؟
0: المي.
1: لا كل 8 ايام مره. لا فيش من هذا الحكي يا ابو بهاء. هاي كلها اشاعات مغرضه.
0: معقول
2: هاي مخليها في حياه. هذا الصباح يوم السبت نتاكد من هذا الموضوع. مع
0: ان شاء الله
2: خليها للسبت.
0: نعم الكلمه هي مثل اضرابات. انا عارفين بالله الله بعطينا اياه.
1: والنعم بالله يا ابو بهاء.
0: تحياتي لكم. تحياتي للمحطه على جميع اللي
1: معك. ومساك اهلا وسهلا. الله يخليك يسعد اوقاتك يا ابو بهاء. اذا اي حدا اكيد لسه بيحب يشاركنا بالموضوع او عن اي موضوع عن الاضراب عن البنزين عن شو ما بدكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وننساش نذكر

0: طب نروح للطقس نشوف شو وضع الطقس بما انه يعني عن جد اجواء حاره
1: صراحه جدا كتير.
2: حاره
0: يعني
2: حاره
0: راح يكمل ويستمر للجمعه برضه الاجواء راح تكون حاره الى شديده الحر مع استمرار تاثر البلاد بموجة حاره متوسطه القوه تكون الحراره اعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو يعني من 3 إلى 4 درجات. مستمعينا راح يكمل هذا الحكي والارتفاع للحراره يا مستمعينا ويا احمد واميره والشباب اللي معنا في الراديو وينهم مش مبينين. المهم
1: مستمعين
0: جمعه سبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء طول الاسبوع القادم كمان نهايه الاسبوع
2: كله.
0: طول كل راح يكون يعني حار وارتفاع في درجات الحراره. اما بالليل راح يكون الجو شوي لطيف ولو ما حسيتش برضه لطيف كان في شوب برضه بالليل.
2: لا والله والله الجو بالليل بيكون حلو شكله احنا بعنا بالارصاد قهوه يا رب
1: لطيف عندنا جدا الجو.
0: بعد 12 حسيتها يعني ضغط شوي صار
1: وانا
0: بعد 12
1: بس قبل كان في في هوا لطيف
2: حلو اجماع يعني انه مقبول يعني مش ما بداية قد قد ما يكون الجو بالنهار.
1: صحيح صحيح.
2: نضال بيحكي لنا نقابات قطاع النقل العام الإضراب المقرر يوم الاثنين المقبل إجا بسبب استمرار أزمة المحروقات وعدم زيادة الكميات الموردة إلى جانب مطالب بإعطاء الأولوية لقطاع النقل العمومي والحافلات بتعبئة المحروقات.
0: كمان شغلة هون نقابات المحروقات والغاز ترفضان إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني كمان يعني هاي ممكن يكون أغلب برضو شوفيرات التكاسي كمان راح يدخلوا هذا الجو
2: إنه ممنوع يدفعوا لا بدهم يدفعوا
0: كله دفع إلكتروني فهم يعني هلا هدول النقابات برفضوا المحروقات وانه ندفع الكترونيا.
2: انا صراحه بحسه هذا مش اشي عادل انك انت تلزمهم يدفعوا على
0: هلا مش الكل عنده
1: تماما
0: كريدت
2: مش اشي عادل صراحه
0: وفي ناس كبار بحبوش يتعاملوا مع هيك شغلات وقصه انك تقرع الناس يعني
2: وزي ما حكى رائد مش الكل معهم
0: هم الجزء الاكبر هو حاليا صار يعتمد على بصراحه على على الكارت وعلى التطبيقات وكيف يدفع بس في يعني في نسبة من 20 إلى 15%
2: هم
0: ما بدهوش يستخدم وتقنعه لو معه بحطها منظر بدهوش يستخدم
2: صح
0: من الآخر يعني
1: منطقي.
0: والسيرفيس حاليا راح يرفض هذا الحكي انه بيشتغل قاعد بالشواكل وامتى يحط مصاري
2: وامتى
0: يحط قصه يعني
1: وبنعاني احنا اصلا من ازمه الشاكل برضه
0: ما هو ممكن مشان هيك راحوا لهذا التوجه احنا اصلا يعني معنا اتصال جديد. الو
3: مساء الخير انا اسف ولا حاسسكم بس في نقطه صغيره على البطاقة الإلكترونية. طيب يعني أنا واحد من الناس والله ما بعرف شيء وما عمريش يعني قدمت البنك حاجة على الكرت الرئيسي وبعد أشغل عليه
2: مثلا
3: ما عايش بطاقة كده يعني بلدي هذا الشغلات داره فلازم نحطه بالكاديات واحد معاه بطاقة هو باخذ المصاري وعم بطاقته بيشتغل ولا بصير شرحكي
2: معك. لو يعملوا قسمين وين المشكلة قسم للي معه فيزا مثلا قسم لا
3: هنا في كتير ما بهالفول ايش فانك عندي عارف
2: صح ايش صح انا معك صح
3: والله هنا بعد ولا عمري حمل ثاني يعني هذي كان بقولوا له يتحدي من البطاقة على البنك هذا كان بعرف ليش يعمل البطاقات هذولة فهذي لازم نعمل له حل
2: مش كل الناس بتعرف
3: الناس لا تكتب ولا تكره يعني
2: لا لا ان شاء الله بلاقوا اشي يناسب الكل يا ابو بهاء يعطيك الف عافيه يعني مش اشي
0: ابو بهاء معصب ومعه حق
2: ابو بهاء
0: يعني
2: معصب
0: مش مستر يعني
1: ابو بهاء معصب من
0: تفرض ايام تفرض عليه هاي الشغله
2: يعني ما بتمشي معه
0: وين تمشي معه
2: مش ايش معه
0: بس ما بس تمنع برضو يعني اذا القرار رح يكون صادر راح يشتغلوا فيه اكيد راح يكون اللي راح يضطر الكل انه يمشي بهذا التوجه
2: بالغصب يعني
0: ايش مجال هو اصلا إن العالم
2: إن
0: كله
2: قلنا لا بدنا
0: هو اصلا العالم كله ماشي بهذا الشيء اللي شغله اللي
2: يعني في سبيل التطور برضو انتم خذوها من نقطه ايجابيه
0: هي
2: تطور
0: هي هي هي هي, هي, هي فعلا
2: تطور
0: يعني فكره ايجابيه انك تكون مصاريك وكذا وتشتغل في عن طريق الكارت وكذا وهيك بس يعني نطلع برضو يعني احنا وضعنا يعني حياتنا مختلفة يعني عن
2: بقية عن اللي برا مثلا
0: عن اللي برا مختلفة كتير يعني فبدها شوي هيك يعني نراعي مشاعر الناس اللي زي ما طلع هلا أو حكى بطريقة يعني عفوية
2: عفوي كتير
0: عفو طلع يعني في زيه كتير يعني قلت لك لو في ناس معها الكرت داش يستخدمه
1: اليوم رنلنا الصبح
0: وفي ناس معها أنا مرات بكون واقف اسحب لي أنت
1: أبو بهاء قعد 3 ساعات باب الكازية عشان يعبي بنزين، حرفيا من 9 للـ11 مسكين.
2: الوضع صعب جداً. صعب جدا الوضع. هينا زبطناه يا عبد الرائد، هو بضل ينسى الخط
0: بعد ذلك
2: نقعد نتحدث بنسى ينزل الخط.
0: سألونيش يا جماعة.
2: سوري يا عبد الله، يلا
0: ناخذ اتصال. ألو،
4: يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الورد والفل والياسمين،
4: طمني عنك إن شاء الله.
0: الحمد لله تمام التمام، طول ما الصحة بخير بالنسبة لي والجميع احنا بخير بصراحة.
4: شوف، مجرد انه احنا ماشيين وإيدينا وإجرينا وسمعنا وكل شيء فينا منيح، احنا بخير الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
4: ولكن في عندك أهم شغلة هي مش بخير.
1: إيش هي؟
4: النفسية.
0: النفسية؟ النفسية. والله حالة تعبانة يا ليلى.
4: والله يا ليلى، بيقولوا لك ليلى في العراق مريضة، قولهم عبد الله هون في نابلس ماكل هوا، تفضلوا.
2: ليه ماكل هوا يا عبد الله؟ شو فيه؟
4: والله شوفي، أنا مانا عشان حازم بلكي تواصف لي، إجيت فتت قدامه على الكازية وفلرت.
2: عبيت مشيت أمورك؟
4: لا بدي يعني ها
2: لسه بدك
0: فازن النفسية تعبانة.
4: فالنفسية مش تعبانة، جدا جدا تعبانة، ضيعتها مع المكيف الله يسامح. يعني شوف بيحكوا لك وفر هالأيام تشغلش المكيف يا رائد.
2: والله الواحد على هالشاب ما بيقدر يا عبد الله، بيقدرش ما بيقدر،
4: شغلته غصب عني مش بإرادتي يعني.
1: صح.
4: المهم أميرة وأحمد كيفكم، شو أخباركم؟
1: الله يسعد.
2: والله احنا الحمد لله،
4: الحمد لله رب العالمين.
2: يعني أمورنا تمام.
4: الكازيات تستوي لك كيف على عيني.
2: والله الخبر عندكم؟
4: أنا والله ما بعرف، أنا يعني قلت لك أنا معتمد على قلان أكثر إشي.
2: والله وعنا عنا كتير يعني، حتى هندي حرام هلأ من شوية على آخر الزمن هيها بتعبي بقلن، يعني شوف لوين الحالة وصلت.
4: شوف القلان منيحة مش إشي سيء يعني،
2: بس انت بدك تضمن. انا كتير بسمع انه اغلب الاقلام بتكون مضروبه.
4: اشي كويس صراحه،
0: تشتيش من اي حدا انت. عبي، ما تشتري من اي حدا،
2: او انت عبي.
4: انا بعبي بايده.
2: اذا هيك اضمن من انه حدا يجيب لك
0: 100%.
4: يعني انا اخوي بيطلع برا نابلس بجيب. المهم سؤالكم بالنسبه لايش
2: بدكم تضربوا يوم الاثنين ولا لا يا عبد الله؟
4: والله شوف الموضوع تحت النقاش، مش احنا اللي بايدنا، احنا على قرارك.
2: كان القرار قيد البحث يعني.
4: هلا قيد البحث عندهم بالنسبه للدوله تبعتنا، الله يخلينا يعني يا رب.
2: اللهم امين.
4: من المفروض يعني شوف على اساس ما يصيرش اضراب، اكيد راح يحلوا الموضوع يعني. هو
2: انا بحس مش راح نوصل لمرحله الاضراب بصراحه، يعني لو قد ما كان
4: صحيح. هلا شوف لما يشوف الوضع هيك ما راح يكون الاضراب ساعه ولا ساعه، فهمت؟ نهار كامل.
2: بتتعطل كل الامور هيك وقتها.
4: صحيح، وان شاء الله انها بتنحل يعني.
2: ان شاء الله ما نوصل لمرحله الاضراب. لا، وبتضلوا على اشغالكم واعمالكم.
4: لا شوف، هي كثير من المرات بتوصل المرحله لمرحله اضراب ويتناقش الموضوع عند ضيوفه المحافظ وينهيها من عنده. طيب
0: بدي اسالك انا هلا، اذا صار في قرار رسمي انه تدفعوا من خلال الفيزا كارد، شو رايك؟
4: لا شوف، انا معي فيزا ومحمود معه فيزا، وهذيك المره قابلنا المشكله هاي عند كازيه الشكعه على الضواه. قابلناها المشكله لما وصلنا له بيحكي لنا بس فيزا.
0: فيزا او بعبي لك ب 100 شيكل
4: ولفينا وطلعنا بصراحه، او 100 شيكل وما عبينا، مع انه قدرتنا نعبي بفيزا يعني.
0: نعم.
4: بس انا كبني ادم لا، ما تحطني تحت امر واقع انا ما بدي اياه صراحه.
1: صح،
4: انا ضد هذا الحكي. الفيزا معامله اوروبا مش عندنا، وهم بده يحولونا لاوروبا كيف.
0: انا مش شايف انا فيها، انا بحكي عن حالي يعني، بعرف اذا فيها
1: مش
0: يعني فيها مشكله يعني. ليش كيش تدفع يعني؟
2: ليش يعني ما بدك يعني؟ شو السبب؟
4: شوف انا بالنسبه لي والله ما ضدها جدا يعني.
2: طب ليه؟ ما انت هيك دافع وهيك دافع بالنهايه يا عبد الله.
4: اول شيء كبدايه، كثير عالم ما بتعرف هذا عن نقطه، وهي طلع الحج بيحكي عنها بطاقه الكترونيه يعني، فاهمين فعليا كثير طبقه عندنا ما بتعرف هاي الشغله
2: اكيد،
4: ولا بيعرفوا يستخدموها. انت ما هو لما بدك تمشيها، من المفروض تمشيها على الدوله كامله، وانت ما مش بقدرتك انك تمشيها على الدوله كامله. بعرف هلا روح عدول برا اغلب تعاملهم كله بالفيزا.
2: صح،
0: عاد بالعكس يعني، انت بتاخذ بونص لما بتشحن من خلال الفيزا كارد، بعطوك يعني، ممكن تجيك هديه، ممكن 5000 دولار تربح يعني، عاملها اوبشنز يعني
4: للبطاقه. لما نطلع مثلا على بلاد مسافر على تركيا على الاردن، ما بنتعامل الا بالفيزا فعليا. كل مشترياتنا بتكون عن طريق الفيزا، ولكن في البلد هون والله انها صعبة، مش علي انا ولا على
2: بشكل عام انه على الكل.
4: بالشكل العام، بالشكل العام انت بدك تمشيها على البلد كلها.
2: تقيلة تقيلة
4: والبلد كلها. شفت الحج اللي رن الله يعينه، يعني بحكي لك بطاقة مش عارف شو سماها الفيزا كارت.
2: مش الكل بيعرف لها صح.
4: بالضبط ما بيعرف لها.
2: ممكن يعني يعملوا حل انه مثلا حدا يكون معه لما يروح الكازية، مثلا حدا يكون مسؤول عن الفيزا، حدا ياخذ كاش هيك بيخففوا ممكن
4: برضه. شوفي هو ليش من الاساس ما تنحل مشكلة المالية من الاساس؟ شو السبب اللي ما بيقدروا ياخذوا فيه شيك البنوك؟
2: ما عرفش
4: يعني هون شوفي هون في اخطاء في الإدارة ما بتخصنا بالنهاية، هم من المفروض يحللوها.
2: احنا ما هو احنا اللي بنوقع بين الإجران يا عبد الله.
4: احنا بأرض الصمود وبدنا نصمد عاد. ان شاء الله تكون
2: أرض الرباط. نعم
1: صح.
4: يعني بعرفش اذا نتجنب بالآخر إلنا ولا إلهم، بس بدناش من كل الفيلم بالآخر.
2: لا مصيبة
0: والله، احنا لازم من موضوع على موضوع الفيزا كارت.
2: نعم اوكي دي عمل كتابان عن الجنة ولا هذا. لا بقول ما وصلناش له المرحلة،
0: ما لناش دخل
4: على هذا الشيء. بالنسبة لمحمود الخراج والطور اللي عزموا عليه
2: حازم ومحمود،
4: انا ضدك يا محمود. انا عزمته وكان هو عازم محمود، فاضطر يوكل معي على رأسي يا حجة.
2: يعني حازم مظلوم نفهم.
4: ايوه بالضبط، وراح جاب له الفطور وفطر للزلمه بس ما افطرش معه.
2: توصلنا الحقيقه ناقصه اذا احنا من محمود صايره.
4: بالضبط
2: بحكيش الحقيقه،
4: يعني بتجيش تحلي عن الشلال اللي اخذته وبتحكي انك ما اشتريت الشلال.
2: وحكى لنا مصطفى امبارح انه شرى كازيه، ما عرفش.
4: لا كازيه هذه
2: ثقيله صح، تتخنها نتفه.
4: هاي بدها دار النتفه، بدها
2: بدهاش محمود الخراز.
4: بالضبط بتزبطك يعني الصراحه.
2: الله يعطي الجميع يا عبد الله.
4: اما الشلال حلي عنه، حلي خلي ربنا يبارك لك في مالك يا محمود.
2: لازم يبحبح ايده شوي برضه.
4: بالضبط
2: صحيح 100%.
4: وهذه وان شاء الله يا رب، انا مش متمني انه يصير الاضرار
2: ولا حدا والله متمني، يعني عشانكم وعشاننا كمان.
4: اذا ضلت الامور هيك من المفروض يصير الاضرار بصراحه، ومش ساعه ولا ساعتين، اضرار نهار كامل كمان. خلي العموم كله.
2: هلا اذا يعني تقتصر على نهار واحد مش مشكله، الواحد بتحمل. اما تمدوا لنا اياها يومين اسبوع والله ثقيله صراحه.
4: الحلو بالاضراب هذا الكل متفق عليه، من شركه نابلس كبرى لمكاتب.
2: الكل بايد يعني
4: التربيسات، الكل راح يشارك فيه لانه الكل متضرر منه. اللي بصير.
2: طب اذا كنتوا ايد واحده يعني ليش لا؟
4: ان شاء الله بتنحل بتنحل
2: ان شاء الله، ما نوصل لهالمرحله يا عبد الله.
4: اكيد بتنحل ان شاء الله، وربنا كريم الله يهونها علينا.
2: اللهم امين امين يا عبد الله ان شاء الله. الله يعافيك. اهلا اهلا وسهلا. محمود بيحكي لنا احنا مش ضد الفيزا بس حلو، بس حلو مشكله البنك مش قابل ياخذ يعني شكل منا برضه، هاي مشكله عويصه على فكره. ابو العهد بيحكي لنا انه من يوم الاحد رح اعمل حساب بالبنك ورح يصير يتعامل بالفيزا، حتى لو بده كاسه ايس كوفي رح يشتريها على الفيزا. ليش لا يا ابو العهد، بتفيدك.
0: للعلم انه في نسبه كثير كبيره من الناس بيستخدموا الفيزا كارت بكل شيء.
2: انا صراحه من جديد صرت استخدمها،
0: حتى لو بخمسه شيكل بحطه.
2: يعني بس بتحط هالجوال على الجهاز وخلص.
0: بعدين فيها كاش باك، عمرك جالك
2: لا والله ما عمرهم رح ازعل منهم، مع انه
0: 200 شيكل كذا
2: كاش باك بيرجع لك. كاش باك
1: دائما بيرجع لي.
2: ما بيرجع لي انا.
1: لا انت ريفلكت؟
2: لا مش مستخدم ريفلكت.
1: معلش
2: يعني بس للريفلكت شو هالغوز هذا؟
1: انا بيطلع لي كاش باك برضه ريفلكت.
2: قطعنا كسرنا الالم من اللخمه،
1: النقاط بتتحول لمصاري
2: بس على الريفلكت.
1: انا هيك عندي على الريفلكت.
0: لا في بنوك بيعملوا فيها هاي، في حتى مولات وماركتات من الكبار.
2: اذا شريتي بيعملوا لك
0: في تطبيق بيكون لهم بيعمل لك كاش باك على.
2: طب كيف اعرف؟
0: بدك تكون كل عندك كتاب على الفئة. بقدرش احكي على الهواء برضه.
2: هلا
0: دعايات هلا على الهواء بيطلع لنا عبود. هلا
2: تحت الهواء. اذا الشغله فيها استفاده ليش لا والله، يعني بالمؤاخذه مشتركين ببنكين ومعنا بطاقتين ثالثات طريفه ونستفيد، واي نوت يعني. سام بحكي لنا في سياسه مرسومه لاجبار الناس على استعمال البطاقه بدل الكاش، وهذا كله حكاه المحلل جوريوس بولس من عرب الداخل من فتره طويله. صفاء بتحكي لنا يا خافي بكره يفاوضونا، بدكم وطن ولا بنزين؟ ان شاء الله لا ما نوصلش لهالمرحله.
0: هي ازمه ومش رح تطول ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله ما هي طويله. سام ممكن اعرف شو بده يفرق استعمال النقدي عن الكارت؟
0: طب ما اول مره بتفق معك بصراحه،
2: بدك تحط له رصيد وبالشكل كمان حتى تستعمل يعني شو هالمسخره، الا اذا في لغز يعني، اذا في ان من وراها. هو عن جد يعني شو الفرق؟ انت هيك دافع وهيك دافع، عن جد شو الفرق؟ ممكن انه يعني اسهل يعني
0: الكارت اسهل،
2: الكارت ممكن اسهل،
0: اسهل بكثير.
2: انا بحس ان الكرت يعني انا صراحه
0: ما يكون في جيبتك 1000 شيكل يجي حدا يسرق ولا تضيعهم.
2: يعني انا صراحه بكون معي ماشي كاش بالجزدان، بس احيانا بستسهل بدفع على
0: بس السؤال على اللي انت بس السؤال اللي سالته يعني بده اجابه عليه، ومحير ومش محير في له اجابه. نجيب مسؤول بحكي لك من يعني بيفهم في هذا، نستضيف حدا.
2: ليش لا
0: يعني مش عندنا ان شاء الله بنخلي سامر
2: سامر والدكتور امين
0: يحكوا بهذا الموضوع ويجيبوا
2: لنا الصافي لنا والكم.
0: يعني انا بعرف ليش يعني بس بدك حدا يعني
2: بس بدك حدا
0: حدا رسمي يعني
2: حدا رسمي. عبد الله بحكي لك يا احمد الريفلكت بطاقه شراء بس، يعني مش كل المحلات موجوده عليها ولا كل التجار بيتعاملوا فيها، من المفروض تكون موجوده عند جميع المحلات والمواصلات وغيره وغيراته منشان فكرتهم تنجح، غير هيك على الفاضي. وكمان محمود هي قصه الفيزا انهم بدهم يعتمدوها لانها اسهل للبنوك، انه يعني بحطوا طوالي بحسابه بدخل على حسابه ما بتغلب بالبنك، انه اسهل يعني هيك الفكرة. هي هند أنا مش فاهمة عليك شو بتبعتي لي هند، إذا بدك هذا الحكي أحكي على الهواء أحكي لي، إذا هذا إشي سري أحكي لي برضه، بس أنا مش فاهمة عليك بصراحة. يعني إحنا هيك وصلنا المفروض للنهاية، أشكله إشي سري مش لازم أفصح عنه. إحنا هيك وصلنا معناته
0: بتقول لك أسكتي
2: بتقول لي أسكتي بتنبهني هند. احنا هيك وصلنا للنهاية منكون، وشكرا لمشاركاتكم لكل حدا اليوم تواصل معنا، وان شاء الله يعني بنرجع بنحكي ما نوصل لقصة الاضراب. فهمت انه لا يا هند تاني ما حكيت، اجتهدت ما حكيت. لا بتقولي مش سري دقيقة
0: مش سري بس ما تحكيش،
2: بتقولي مش سري
0: بس ما تحكيش
2: بس ما رح احكي زي ما حكى لي رائد. عبد الله بيحكي لنا هو البنك مغلبنا بحط المصاري اساسا، يعني
0: بدك تحط مليون حط لك 500 شيكل تحطش مليون برضه
1: مثلا.
2: لا بتقولي احكي كانت حكيت لي انه انت فصحى هيك كل المعاملات الماليه بتكون مكشوفه، يعني ما في شكل بنصرف منك بنعرف شو مصدره ولا وين رايح.
0: يعني
2: طب انا شو حكيت عشان تحكي لي هيك؟
0: لا ما انت ما خلص بدناش نكمل هلا، اذا انا بكمل بوسع الموضوع
2: بدناش نوسع
0: الموضوع
2: بدناش.
1: يعني هذا بيساهم بكشف خصوصيه المعاملات تبعتنا، انه احنا مصارينا وين بتروح،
0: المصاري اللي بتدخل من وين.
1: أيوة.
0: من أين لك هذا؟
1: الهواء اختمي
2: طبعا. إذا أنت صارفهم بطريقة حلال وعلى إشي حلال،
0: لا ما هو اللي بده يدخل عليك بيجي عليك، اللي بده يجي
2: ما أنا ما بيجيش ما بيجي إحنا بس بندفع ما بيجيش. على العموم شكرا لمشاركاتكم اليوم، حلقة لطيفة ممتعة إن شاء الله. ما
0: طيب خلينا يعني في تحديث جديد للكازيات والبنزين. بنزين فقط في كازية نمر التميمي حاليا عند المستوصف الرحمة، بنزين فقط بكازية الحاج نمر التميمي برضو عند مخيم العين موجود، بنزين فقط بكازية الحجم قرب مدرسة الكند، يعني ثلاث كازيات الموجودين هدول كلهم بنزين هلأ موجود فيكم. يعني السيارات الخاصة لأي حدا بيستخدم البنزين روح على الثلاث كازيات هدول موجود فيهم حاليا بنزين، يعني رح تاخد شوط ورح الأغلب إن شاء الله اليوم يكون يعبي بنزين.
2: غيراته كل الاحترام.
0: إذا بتحبي نحكي بموضوع الفيزا كارد
2: لا بنحكي
0: نتحدث أنا أغوص معكم إذا
2: نحكي السبت أو الأحد
0: أغوص في هذا الموضوع
2: من غوص وهين
0: ما تتدخليش معنا توقع.
1: إحنا من سيد
2: نعملها بلوك على السماء
0: أقلي على السماء
2: ونخرب لها الموجة بسيارتها إذا كانت هون بنخرب لها هذا. لا إن شاء الله بنحكي صراحة موضوع مهم والله، لا يعني حلو الواحد يحكي فيه وعي الناس عليه أكثر، وإن شاء الله ما بنشهد الإضراب.
0: مش قرأتيهم؟
2: قرأت كل شيء، يمكن ما قرأته اللي كان مكتوب على الأزمات المي والهذا يعني حكينا عنه بشكل سريع. إن شاء الله بنتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة، عطلة حلوة تقضوها مع الناس اللي بتحبوهم، وبنشوفكم يوم السبت بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وأحمد ورائد. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: مضيع بطاقة البنك
5: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
6: بابا
7: نعم يا عبود
6: بس أنا شطور
7: أنت أشطر واحد
6: ليه يا عبي
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
6: دي من محل دكان حياة
7: يلا على دكان حياة
6: عنده ألعاب حلوة كتير
8: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة

0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.
2: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 923 822 88 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
5: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فام.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: اوف مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: الو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الناجح يرفع ايده.
5: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
6: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
0: التوقيت الآن هو 6 مساءً.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه لعبة؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم
13: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
14: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1 1

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يا ريت

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن.

0: يساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة. ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: This is my job and this is what I do.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الامبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح ألف مبارك النجاح وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية للاستفسار والحجز 09-259-1414 حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا
2: بابا
3: نعم يا عبود
2: بس أنا شطور
3: أنت أشطر واحد
2: ليه لعبة
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
2: دي من محل دكان حياة
3: يلا على دكان حياة
2: عنده ألعاب حلوة كتير
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
5: ألو مرحبا
6: ألو
5: خلص الرصيد
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
8: التاسعة مساء الآن
9: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية وتشمل بكالوريوس التمريض القبالة الفيزياء الطبية علم الأوبئة والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة جامعة نابلس مستقبل الشباب الفلسطيني
10: كل يوم قصة جديدة فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكتر من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا مواضيع شبابية نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا
11: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي برنامج الحصن كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة

0: يا الله.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة،
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.

0: لعبة.
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاثة ديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولوا لها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالا باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقا لكتير مؤرخين بيقولوا انه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: حنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لليون. باب حاطي لليون. كأنه بيت واحد. كله أهل. كله أهل. والدبكات بالشارع.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: الساعة الآن 11 ليلاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

لمحرام عينيك تهالكي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.